0: على أراضي هذه الدول، بما في ذلك عمل الترهيب والاغتيال والاختطاف واستهداف المدنيين والصحفيين والمعارضين الإيرانيين. احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة ماري بتخريج دفعة جديدة من قسم القبالة قابلات مجتمع وقبالة تقنية لمساقي 3 سنوات بعد الثانوية العامة، تضم 42 قابلة من نازحات المجتمع المضيف جرى تأهيلهن بتمويل من بنك التنمية الألماني عبر مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة 5 في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. صواعدهم صواعد

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر يا شبا، الله أكبر يا شبا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يضرب الطرق في رأسي حمية.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا مع الأمل، نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى لنبعث آمالا وآفاقا جديدة في حياتنا. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام وهو يقول بكل ثقة: كلا إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام نعيش معه لحظات الأمل ونتابع قصته لنأخذ منها دروسا وعبرا، وأيضا لنتعلم منه الأمل. موسى الرضيع أنجاه الله سبحانه وتعالى بقدرته، لأن قدر الله سبحانه وتعالى قضى بأن يهلك الله بموسى الظلم المتمثل بفرعون، ولذلك وصل إلى يد فرعون ولم يستطع فرعون أن يصنع شيئا، فعاد إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. موسى عليه السلام عندما بدأ يشعر بالظلم والظالمين وأراد أن يغير منكرا ووقف مع المظلوم ضد الظالم، وبدأ يشعر أيضا بالخطر عندما قتل الرجل المعتدي من المصريين الذي اعتدى على رجل من بني إسرائيل المقهورين المظلومين على يد فرعون إذ ذاك، شعر أيضا بالخوف، ولكنه بمجرد أن رأى بصيص أمل من خلال رجل أشعره بالخطر ونظر أمامه طريقا إلى مدين، توجه إلى مدين ووصل إليها فأنجاه الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام يعود الآن إلى فرعون بعد أن قضى 10 سنوات، يعود إليه الأمل مجددا بعد أن كلفه الله سبحانه وتعالى بالبلاغ، كلفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة وإبلاغ فرعون بها، وفي المقابل بإنقاذ بني إسرائيل ذاك الشعب المؤمن الذي تعرض لظلم شديد من فرعون. كيف يعود موسى إلى قومه وقد حكم عليه بالإعدام؟ ماذا عساه أن يصنع وهو رجل واحد لا يمتلك من عوامل القوة شيئا أمام رجل يملك مصر ويقول أنا ربكم الأعلى؟ ماذا عساه أن يفعل وهو لا يمتلك سلاحا ولا يمتلك جيشا ولا يمتلك مالا، وخرج خائفا يترقب وهو الآن عائد ولا يملك من الأمر شيئا سوى أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأخيه هارون، فاستجاب الله سبحانه وتعالى للطلب، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ومع هذا فهارون وموسى لا يشكلان خطرا كبيرا على فرعون، إلا أن موسى عليه السلام أخذ الأمر من الله سبحانه وتعالى بالبلاغ: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وتوجه إلى فرعون حاملا أملا بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له وينصره ويوفقه.

هكذا هي عزيمة المؤمن صاحب الهدف الكبير السامي الأعلى. موسى عليه السلام يتوجه إلى فرعون، وفرعون بكل تأكيد لن يستقبله بالفرحة والبشر والسرور، وإنما واجهه بكل قوة وذكره بما ارتكبه من جريمة قتل تستحق العقاب، وذكره بأنه قضى فترة طفولته في قصر فرعون له عليه منة، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، بعد أن ذكره بها أنه قد كنت فينا وليدا قبل هذا. فموسى عليه السلام يبين له أن أي نعمة مقابل العبودية لا تساوي شيئا، ودخل معه في حوارات كثيرة، أفضى الأمر في نهاية المطاف إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى لموسى أن يخرج بني إسرائيل، وهي المهمة الكبرى. كيف سيخرجهم بالنظرة البشرية؟ كيف؟ مصر محكومة بالقوة وموسى ليس له من القوة شيء. الله سبحانه وتعالى أمر موسى وأمر هارون بالاستعداد: تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أكثروا من الصلاة، وغيرها من الأشياء التي تقربكم من الله سبحانه وتعالى. يخرج موسى عليه السلام ليلا، فأسر بعبادي ليلا، الله تعالى يقول: إنكم متبعون، لكن أملا مفتوحا أمام موسى عليه السلام. يتجه موسى عليه السلام بقومه وهم كثر، ليسوا بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف المؤلفة، يربون عن 100,000، يزيدون عن هذا العدد. لكن موسى عليه السلام أخذ الأمر واتجه بقومه إلى المكان الذي أمره الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى البحر في اتجاه الأرض المقدسة. يصل موسى عليه السلام إلى البحر وإذا بفرعون يحشد الحشود: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. أتبع فرعون موسى بجيشه، بخيله، بخيلائه، بكبريائه، حتى وصل وأدرك بالفعل موسى. هنا أصحاب موسى الذين يفتقرون إلى الأمل يقولون: إنا لمدركون. والأمر في حقيقة الأمر طبيعي، البحر أمامهم وفرعون خلفهم، إذن النتيجة إنا لمدركون. وإذا بموسى المؤمن يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا هو شأن المؤمن في كل مرحلة حرجة يمر بها في حياته: كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل تصدر الأوامر الربانية إلى البحر الذي هو جندي من جنود الله، فإذا بالبحر ينفلق، وإذا بالبحر يصير كالطود العظيم. هناك طريق شقت في وسط البحر، يقول الله تعالى: طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. موسى عليه السلام يدخل ذاك الطريق، الطريق اليبس الذي ليس فيه أي خطر على القوم تغوص أقدامهم فيه، لا، طريقا يبسا، الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويجتاز الجيش. وقبل أن يجتاز الجيش يتبعهم فرعون بجنوده ويدخل البحر، لكن ما دخول كدخول. فرعون يلج البحر، يدخل مع قومه مع جنده ليدرك بني إسرائيل، فيجتاز بنو إسرائيل البحر، وإذا بالبحر يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله لموسى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وإذا بالبحر ينطبق على فرعون، وإذا بفرعون وجنده في لحظة بسيطة يصبحون في عداد الأموات، بعد أن كانوا في عداد
المغرورين بأنفسهم، الجبارين المتسلطين المتغطرسين، الذين يظنون أنه لا قوة يمكن أن تقف دون غرورهم ودون كبريائهم ودون سطوتهم. إنه الأمل أعزائي دفع موسى عليه السلام للأخذ بالأسباب فقط، أما النتيجة فعلى الله سبحانه وتعالى. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه العزيز. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مآرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء،
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة

0: رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
0: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

أقوال مأثورة. نفتح معكم مستمعين الأعزاء كتاب الحكمة القديم لنقتبس منه ما ينير وجوهنا ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلا: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال، وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم.

كرم بشخصية الإنسان. كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائدة فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعربيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر حكيم عربي فلسفة التعامل في بيت واحد حين قال لابنه: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالابتسام مفتاح يفتح القلوب الموصدة وطاقة تمهد لك طرق النجاح. أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا ولا نلبث أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا: وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه، فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم. فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نمواً في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعين، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوت، فأخبرها حاتم بابتسامة وهدوء أن يطمئن قلبها، ثم عاد إلى أسرته وذبح فرسه الوحيدة التي كانت أعز ما يملك ليوفر الطعام لضيوفه ولأهل الحي. قام حاتم بنفسه يوقد النار ويشوي اللحم، ثم طاف على بيوت جيرانه واحدا تلو الآخر يدعوهم قائلا: هبوا أيها القوم، عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا نوار أقل اللوم والعدلة، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرأ إذا نزل. لتعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي. واليوم نتأمل في سيرة الكرم، لا كفعل نقوم به لأجل غاية بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفا أو بحثا عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربية اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصبا أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الدرر والكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً لشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهذب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة أحبتي نسلط الضوء على عدد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية، والتي أودت بحياة أبرياء وأصابت آخرين نتيجة الإهمال أو غياب إجراءات السلامة والوقاية. كما سنتناول جملة من الإرشادات والتدابير الوقائية لتجنب حوادث الحرائق الناجمة عن التماسات الكهربائية وتسربات الغاز، وأهمية توفير وسائل السلامة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لحماية الأرواح والممتلكات. كذلك سنتطرق إلى مخاطر إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية وما يسببه الرصاص الراجع من خسائر بشرية ومآس متكررة، إضافة إلى الحديث عن الحرائق التي تزداد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأبرز الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من وقوعها وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهد الأسبوع المنصرم سلسلة من الحوادث المؤلمة والمتفرقة في عدد من المحافظات اليمنية، حوادث تركت خلفها ضحايا من الأطفال والنساء والشباب وخسائر مادية جسيمة، وأحزانا ما زالت آثارها حاضرة في نفوس الأسر والمجتمعات المحلية. حوادث غرق وحرائق منازل ومتاجر وإصابات ووفيات بسبب الرصاص الراجع وإطلاق النار العشوائي، جميعها وقائع مؤلمة حدثت خلال أيام قليلة فقط، وكان بالإمكان تفادي كثير منها بقليل من الحذر والوعي والالتزام بإجراءات السلامة. ففي محافظة تعز تحولت لحظات الفرح والمشاركة الاجتماعية إلى مأساة إنسانية مؤلمة عندما لقيت ثلاث فتيات مصرعهن غرقا في إحدى البرك المائية بمديرية الشمايتين. كانت الفتيات قد شاركنا في مناسبة زفاف، ثم توجهنا إلى منطقة قريبة للتنزه والاستمتاع بالأجواء، لكن الأمور أخذت منحنى مأساويا عندما سقطت إحدى الفتيات في البركة، فسارعت زميلتيها لمحاولة إنقاذها، غير أن عدم إجادتهن للسباحة وعمق المياه أدى إلى غرقهن جميعا. هذه الحادثة المؤلمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مناطق مختلفة خلال هذا العام والذي سبقه حوادث مشابهة في البرك والسدود والآبار المكشوفة. فغياب وسائل الحماية حول هذه المواقع وعدم وجود لوحات تحذيرية أو أسوار تمنع الاقتراب منها يجعلها مصدر خطر دائم يهدد حياة الأطفال والشباب. وفي جانب آخر من الحوادث التي شهدها الأسبوع المنصرم، برزت الحرائق في المنازل والمنشآت التجارية كأحد الأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة مأرب اندلع حريق هائل داخل أحد المنازل السكنية في حي مكتظ بالسكان والنازحين، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل، إضافة إلى إصابة عدد آخر من أفراد الأسرة بحروق وإصابات متفاوتة. كما شهدت محافظة مأرب حرائق أخرى في عدد من المنازل، كان من بينها حريق التهم منزل أحد المواطنين في منطقة مجمع الخير نتيجة تماس كهربائي، متسببا في احتراق الأثاث والمقتنيات الشخصية بالكامل وترك الأسرة تواجه ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة بعد فقدان معظم ممتلكاتها. فيما شهدت العاصمة المؤقتة عدن حادثة حريق التهمت منشأة ماز هايبر وأتت على كامل المنشآت بسبب ماس كهربائي. كما شهدت محافظات أخرى بينها تعز وعدن حرائق متفرقة طالت منازل ومتاجر ومحال تجارية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة. ومن أخطر الظواهر التي ما تزال تحصد الأرواح في مجتمعنا ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ففي محافظة لاحج أصيبت امرأة في 40 من عمرها برصاصة راجعة في إحدى المناسبات نتيجة إطلاق النار الكثيف خلال حفل زفاف، وقد استقرت الرصاصة في كتفها وأدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي محافظة تعز وقعت فاجعة أكثر إيلاما عندما لقيت امرأة في 33 من عمرها مصرعها أثناء استقبالها من قبل أسرتها بعد عودتها إلى قريتها، فقد أطلق بعض أقاربها أعيرة نارية ابتهاجا بقدومها لترتد إحدى الطلقات وتصيبها مباشرة وتفارق الحياة وسط ذهول وحزن الجميع. كما سجلت محافظة شبوة وتعز ولحج إصابات مختلفة خلال الأسبوع ذاته نتيجة الرصاص الراجع أو العبث بالسلاح الشخصي، كان من بينها إصابة طفل وشاب ومواطنين آخرين في حوادث متفرقة. إن هذه الحوادث مستمعين الكرام، هذه الحوادث المؤلمة تؤكد أن إطلاق النار في المناسبات ليس مظهرا من مظاهر الفرح كما يعتقد البعض، بل هو سلوك خطير قد يحول الأفراح إلى مأتم خلال لحظات. فالطلقة التي تنطلق إلى السماء لا تختفي، وإنما تعود إلى الأرض بسرعة وقوة كافية لإصابة وقتل الأبرياء. وكم من طفل فقد حياته، وكم من أم ثكلى، وكم من أسرة تحولت فرحتها إلى مأساة بسبب هذا السلوك الخاطئ. عندما نتأمل هذه الحوادث مجتمعة
نجد أنها رغم اختلاف أسبابها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن كثيرا منها كان يمكن تفاديه لو توفرت درجة أكبر من الوعي والمسؤولية. فحماية الأرواح ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب جماعي يشترك فيه الجميع، لأن نتائج الإهمال لا تقتصر على الضحايا المباشرين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرة كاملة ومجتمعات بأكملها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تشهد العديد من المدن والمناطق بين الحين والآخر حوادث حرائق مؤلمة تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتؤدي إلى فقدان أرواح وممتلكات كان بالإمكان الحفاظ عليها باتباع إجراءات السلامة والوقاية. فمعظم الحرائق التي تقع في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية تنجم عن أسباب معروفة، أبرزها التماس الكهربائي وسوء استخدام الأجهزة الكهربائية وتسرب الغاز وإهمال اشتراطات السلامة. فالتماس الكهربائي يعد من أكثر أسباب الحرائق شيوعاً، ويحدث غالبا نتيجة استخدام أسلاك تالفة أو تحميل الشبكات الكهربائية فوق طاقتها أو تنفيذ توصيلات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات. وللوقاية من ذلك ينبغي التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية داخل المنازل والمنشآت وإجراء الصيانة الدورية لها بواسطة فنيين مختصين. أما تسرب الغاز فهو خطر آخر قد يؤدي إلى انفجارات وحرائق مدمرة، ولذلك يجب التأكد من سلامة اسطوانات الغاز وتمديداتها بشكل مستمر، وإغلاق مصدر الغاز بعد الانتهاء من الاستخدام، وعدم ترك مواقد الطهي دون مراقبة. وفي حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز يجب الامتناع عن تشغيل أو إطفاء المفاتيح الكهربائية، وعدم إشعال النار أو استخدام الهواتف داخل المكان، مع فتح الأبواب والنوافذ للتهوية وإغلاق مصدر التسرب فورا. إن توفير وسائل السلامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات. ومن أهمها توفير طفايات الحريق المناسبة وكواشف الدخان والحرارة وصناديق الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ الواضحة، إضافة إلى لوحات الإرشاد الخاصة بالإخلاء والسلامة. وفي المنشآت التجارية والصناعية تزداد أهمية هذه الإجراءات بسبب وجود المعدات والمواد القابلة للاشتعال وكثافة العاملين والمترددين عليها، ولذلك ينبغي تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحالات الطارئة وتنفيذ خطط الإخلاء عند الحاجة. كما يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بصورة عشوائية، والمحافظة على نظافة المستودعات ومواقع العمل، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومعدات مكافحة الحرائق بشكل دائم. فلنجعل السلامة ثقافة وسلوكا يوميا في منازلنا وأعمالنا، ولنحرص على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من المخاطر التي يمكن تفاديها بالانتباه والالتزام.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المناسبات الاجتماعية والأعراس محطات للفرح والسرور والتلاقي بين الناس، وهي فرصة لتعزيز المحبة.

إن بعض هذه المناسبات تتحول أحيانا إلى مصدر للحزن والمآسي بسبب إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية. وقد شهدت العديد من المحافظات خلال الفترات الماضية حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال ونساء وشباب بسبب الرصاص الراجع، وتحولت لحظات الفرح إلى مآتم، وتحولت أصوات الزغاريد والتهاني إلى صرخات ألم وحزن. إن إطلاق النار في المناسبات لا يعكس مظاهر الفرح ولا يدل على الشجاعة أو المكانة الاجتماعية، بل يعد سلوكا خطيرا ومرفوضا يهدد حياة الآخرين ويقوض الأمن والسكينة العامة. فالرصاص الراجع أو الرصاص الراجعة لا تميز بين طفل أو امرأة أو رجل، ولا تعرف صاحب المناسبة أو المارة أو الجيران. ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية تقتضي الامتناع عن هذه الممارسة الخطيرة حفاظا على الأرواح، كما أن على أولياء الأمور والوجهة والشخصيات الاجتماعية وأصحاب الأعراس أن يمنعوا إطلاق النار داخل المناسبات، وأن يرسخوا ثقافة الفرح الآمن الذي لا يهدد حياة الآخرين. إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا في ملاحقة المخالفين وضبط مطلقي النار، لكن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المجتمع بأكمله، لأن الوقاية تبدأ من وعي المواطن وإدراكه لخطورة هذه التصرفات.

أيها المستمعون، يحذر خبراء المناخ من تجاوز مستويات الحرارة العالمية لأرقام قياسية غير مسبوقة. يتزامن ذلك مع تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من مخاطر مناخية شديدة، وتشهد بلادنا هذه الأيام موجة حر عالية وما يترتب عنها من مخاطر على الصحة والسلامة، ووقوع حوادث مصاحبة مثل إشعال أو اشتعال الحرائق وغيرها. ومن أبرز أعراض ارتفاع الحرارة على الإنسان الإجهاد الحراري والشعور بالدوخة والصداع والعطش الشديد والتعرق المفرط والإرهاق العام. أما ضربة الشمس فتظهر من خلال ارتفاع شديد في حرارة الجسم وجفاف الجلد وفقدان الوعي أحيانا، وهي حالة طارئة تستوجب نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي على الفور. وبدورنا نقدم عدد من الإرشادات يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ومنها أولا، الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لتقويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق. ثانيا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وتأجيل الأعمال الميدانية الشاقة إلى الأوقات الأقل حرارة إن أمكن. ثالثا، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة اللون واستخدام المظلات أو أغطية الرأس عند الخروج. رابعا، الحرص على تهوية المنازل وأماكن العمل واستخدام وسائل التبريد المتاحة والجلوس في الأماكن الضليلة قدر الإمكان. خامسا، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة أو طويلة، لأن درجة الحرارة داخل المركبة قد ترتفع بسرعة كبيرة وتشكل خطرا على حياتهم. سادسا، إبعاد المواد المشتعلة والقابلة للاشتعال عن البيوت وما حولها من المواد الأخرى القابلة للاشتعال مثل الحطب وغيرها لتجنب اندلاع الحرائق فيها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم
1: ورحمة الله. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخريج 42 قابلة مجتمع وقبالة تقنية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشأن حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظ وما أسفر عنه الحادث من سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واستمع فخامة الرئيس من محافظ العاصمة المؤقتة إلى إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى للحادثة وسرعة استجابتها لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني والتعامل الفوري معه. وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود قيادة السلطة المحلية في الاستجابة العاجلة لمختلف التطورات في المحافظة والجاهزية العالية التي أظهرتها كافة الوحدات والأجهزة الأمنية وما تحلت به من شجاعة وانضباط في أداء واجبها، بما في ذلك التضحيات التي قدمها منتسبوها حرصا على أمن المواطنين والسكينة العامة، مؤكدا أن هذه الروح المهنية تعكس تنامي كفاءة أجهزة السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية وقدرتها على الاطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ سيادة القانون. ووجه رئيس مجلس القيادة باستكمال التحقيقات في الحادثة وكشف جميع ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته بما يعزز الانضباط المؤسسي ويصون هيبة الدولة. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي الخميس لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه لبحث مجالات تعاون ثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، لا سيما في دعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وناقش اللقاء مستجدات ملف السلام في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وعدم جديتها في الانخراط الفعلي في العملية السياسية، حيث أكد المحرم أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيات نحو السلام. ودعا المحرم الاتحاد الأوروبي لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، مشددا على أن خيار السلام لا يزال مطروحا لكنه مرتبط بجدية الطرف الآخر، قائلا نحن جاهزون للسلام عبر العملية السياسية وقواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية. وأكد اللقاء على أهمية تأمين الممرات المائية والدولية.

الاقتصادي والإداري شدد اللقاء على ضرورة دعم جهود الإصلاحات الحكومية بما يسهم في تخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار الجنوبي باعتباره مساراً محورياً لإنصاف القضية الجنوبية وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف، مشيداً بدوره باستضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحوار ودعمها المتواصل لجهود تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. رحبت وزارة الخارجية بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأنشطة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية على أراضي هذه الدول، بما في ذلك أعمال الترهيب والاغتيال والاختطاف واستهداف المدنيين والصحفيين والمعارضين الإيرانيين. وأكدت الوزارة في بيان لها مساء الخميس أن هذا الموقف الدولي يعكس إدراكا متزايدا للطبيعة الإرهابية للنظام الإيراني القائم على تصدير الفوضى وانتهاك سيادة الدول وتوظيف الميليشيات والتنظيمات المسلحة والأدوات الاستخباراتية لتنفيذ أجندته التوسعية أو التوسعية بما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأشارت الوزارة إلى أن اليمن كان من أول الدول التي عانت من هذه السياسات التخريبية للنظام الإيراني عبر الدعم العسكري والمالي والتقني الذي يقدمه لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تحولت إلى ذراع عسكرية عابرة للحدود تهدد أمن اليمن والممرات البحرية والتجارة العالمية وتواصل تقويض جهود السلام والاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية أن ما لخص إليه البيان المشترك استدعي الانتقال من مرحلة الإدانة السياسية التي تبني إجراءات أكثر حزماً لردع النظام الإيراني ووكلائه بما في ذلك توسيع العقوبات وتجفيف مصادر التمويل والتسليح وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأنشطة التخريبية العابرة للحدود والتعامل مع ميليشيات الحوثي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شبكات التنظيمات الإرهابية. ودعت الوزارة على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي للبناء على هذا الموقف المتقدم واتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الميليشيات الحوثية وتصنيفها تنظيماً إرهابياً ومحاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في دعمها وتمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية الأمن الجماعي وإنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة. اختفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة ماري بتخريج دفعة جديدة من قسم القبالة قابلات مجتمع وقبالة تقنية لمساق 3 سنوات بعد الثانوية العامة، تضم 42 قابلة من النازحات والمجتمع المضيف، جرى تأهيلهن بتمويل من بنك التنمية الألماني عبر مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية. وفي الحفل هنا وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي الخريجات بإكمال مرحلتهن التعليمية والانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج وخدمة المجتمع، مؤكدا أن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي ويسهم في تغطية جزءا من الاحتياج إلى الكوادر الفنية الوسطية المؤهلة لا سيما في مجال القبالة الذي يعد من التخصصات الحيوية المرتبطة بصحة الأمهات والأطفال وسلامتهم والحد من حالات الوفيات. وثمن المعوض الدعم الألماني لتأهيل الكوادر البشرية الفنية في المجال الصحي بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي، مشيدا بالشراكة الإنسانية لمؤسسة يمان وتدخلاتها الصحية النوعية. من جانبه أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة دكتور أحمد العبادي بمستوى التأهيل الذي تلقته الطالبات في المعهد العالي للعلوم الصحية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة في مجال القبالة التقنية هي الأولى من نوعها في محافظة مأرب في ظل حاجة القطاع الصحي إلى هذا التخصص. وتعهد العبادي باستيعاب الخريجات وتوزيعهن على مختلف المنشآت الصحية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والوليد. بدورها أشار عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح إلى دور المعهد في رفض القطاع الصحي بالكوادر الفنية الوسطية المؤهلة وفق أعلى معايير التعليم والتدريب، حثا الخريجات إلى تحمل مسؤولية المهنة العظيمة التي اخترنها وأداء رسالتهن الإنسانية بمهنية ومواصلة التعلم والتطوير المستمر. وفي ختام الحفل جرى تكريم الخريجات بشهادات تقديرية وحقيبة مهنية لكل خريجة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي السفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

0: المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخريج 42 قابلة مجتمع وقبالة تقنية بمأرب. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيد. دمتم بخير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات، قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوث السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

يقول الإمام ابن تيمية: وكانت مواضع الآئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. لقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن المسجد هو صلب الهوية، وأنه لا قيام لأمة بغير مسجد فاعل، إذ كان المسجد هو البوتقة التي ينصهر فيها الطائع والعاصي والعالم والجاهل والسيد والمملوك، ليمحي وجود الطبقية بينهم من خلال الجماعة وآدابها، فيخرجون منها بأواصر ترابط وإخاء ووحدة دين وغاية.

مستمعين الكرام، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. موضوع مهم وفي غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الضمير. وما أدراكم ما الضمير؟ الأمة اليوم بحاجة إلى الضمير الحي اليقظ الذي يحيا وتحيا به الأمة. من أكبر المصائب اليوم على الأمة غياب الضمير والرقابة الذاتية، فكم حدثت من مصائب وكوارث للأمة بسبب غياب الضمير. بغياب الضمير يحصل الفساد في كل مجالات الحياة. في غياب الضمير الحي تضعف الإرادة أمام الإغراءات والشهوات. في غياب الضمير الحي تحدث الكوارث وتضيع الحقوق. في غياب الضمير الحي يقع التقصير في كثير من الأعمال والواجبات. في غياب الضمير الحي يحصل تراكم الأعمال وأيضا عدم تجويدها، لأنه إذا غاب الضمير غاب الإتقان وغابت الجودة في الأعمال. في غياب الضمير يطغى الشر على الخير، وتطغى العادات على القيم والمبادئ. في غياب الضمير تقل الرقابة الخارجية وتقل الرقابة الذاتية. عندما يغيب الضمير تحصل المصاعب والمشاكل في الأسر وفي البيوت وفي المجتمعات. وجود الضمير معناه الجمال والسعادة والهدوء والطمأنينة. نعم أيها الأخيار، قيمة من القيم العظيمة التي غرسها الإسلام في قلوب أفراده، ألا وهي الضمير الحي. الضمير الحي هذا هو دين عند المسلم، ما يسمى بالمراقبة، ما يسمى بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما ذكر مراتب الدين، ذكر أن أعلاها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر، لو استشعر الموظف هذه الرقابة، ولو استشعر العامل والتاجر والمدرس والطبيب هذه الرقابة، لما احتجنا إلى من يراقبنا، لأن الرقيب داخل. ولهذا قالوا: من لم يكن له في قلبه واعظ فلا تنفعه المواعظ. جاء في الحديث حديث ثوبان عند ابن ماجه وصححه الألباني: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة معهم حسنات كجبال تهامة بيضاء الله، فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا ويكبهم في النار. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، لأن الصحابة عندهم حرص أن يبتعدوا عن هذه المخاطر وهذه الكوارث. فقال صلى الله عليه وسلم: يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخطورة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هنا الكارثة. نعم، أحد الصالحين وهو من الآباء البسطاء، قالوا له: صف لنا ما هي التقوى لله، أو الضمير الحي، أو المراقبة. قال بأسلوب بسيط جدا: كيف حالك إذا انت لحالك؟ ما أجملها من كلمة، يعني كيف حالك إذا انت لحالك؟ هل تراقب الله تبارك وتعالى؟ هنا المراقبة المطلوبة أيها الأخيار. قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله أكبر، ولا خمسة إلا هو سادسهم سبحانه جل في علاه. وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحانه، بعض الناس يستخفي من الناس ويخاف أن يراه الناس، لكن لا يخاف من رب الناس. والمفروض أن المؤمن يراقب الله قبل مراقبته للناس، لأن الله يعلم كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، هو يراقبك، هو يراك أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم. نعم، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شاهد. قال الله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. الله، سرهم، كلمة السر. نعم، في تلفونك كلمة السر تظن أنه ما حد مطلع عليها ولا حد عارف لها. والله يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، ويعلم ما تكن صدورنا وما تكن تلفوناتنا وما تكن يعني عقولنا ونياتنا.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يدونون الملائكة ويكتبون كل صغيرة وكبيرة. أين تذهب يوم القيامة وأين تهرب إذا كان الشهود كثير عليك يوم القيامة؟ تخيل من الشهود أولا الله، وكفى بالله شهيدا، يشهد عليك بما عملت صغيرا أو كبيرا. لن تجد مكان أبدا إلا وتجد الله فيه. يروى عن أحد المشايخ أنه أراد أن يختبر طلابه، فكان هناك طالب يحبه كثيرا وكانوا يغارون من حبه لذلك الطالب، فأراد أن يبين لهم أن هذا الطالب عنده مراقبة لله شديدة، فأعطاهم في يوم من الأيام كل واحد منهم طائر، وقال كل منكم يذهب إلى مكان لا يراه فيه أحد ويذبح ذلك الطائر. الطلاب كل واحد بحث عن مكان لا يراه فيه أحد وذبح الطائر وأعاده، إلا ذلك الطالب بحث ثم رده إلى شيخه وهو كما هو، فقال له لماذا لم تذبح كما ذبحه زملائك؟ قال لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، كلما ذهبت الله يراني في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، إنها الرقابة لله تبارك وتعالى. إذن أولا الله شهيد وكفى بالله شهيد. اثنين الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شهود الملائكة وين تختفي منهم؟ يكتبون كل صغيرة وكبيرة. أيضا الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض أنك فعلت المعصية عليها، وتقول المكان، الغرفة، الشارع، المكان الذي فعلت فيه المعصية، يشهد يوم القيامة. أيضا الجوارح تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا الله تشهد. نعم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، اللهم نسألك السلامة، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الله، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما كنت تتوقع أنه سيكتب وأنه ستأتي كاميرا مصورة لك من كل الجهات. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين تذهب؟ تخيل فقط عندما يكون معك كاميرا التصوير في العرس، وبعدين تستعيد المقاطع حق العرس، وترى بعض اللقطات مش مناسبة، وأنت على حالة ما تحب أن تظهر بها، فما بالك إذا كان كل شيء مدون في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تضغط عليه يجيب لك الصورة من جميع الجهات والفيديو تماما. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والعياذ بالله. أخي الكريم، راقب ربك في كل صغيرة وكبيرة. من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. نعم، كان هناك رجل مسرف على نفسه بالمعاصي، وجاء إلى شيخ من المشايخ وقال له أريد أن تعلمني كلمة لعلها تنفعني وتمنعني من المعاصي، لأني كل ما تبت رجعت إلى الذنب، كل ما تبت رجعت إلى الذنب. فقال ذلك الشيخ لذلك الطالب، ردد دائما إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. فرددها مرات في الصباح وفي المساء، وكلما أراد أن يقع في الذنب تذكر هذه الكلمة، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولا كن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نعم، الله يطلع على كل صغيرة وكبيرة. نعم، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ما أحلى المراقبة لله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أحبة الكرام أن نقوي هذا الضمير في قلوبنا في مراقبة الله تبارك وتعالى. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أختم بهذه القصة الرائعة لابن عمر والراعي عندما خرج
في طريق من الطرق وفي بعض الأماكن الرعي، ووجد راعي فقال له بعني هذه الشاة، فقال ليست ملكي وإنما ملك سيدي. قال قل له أكلها الذئب، فقال أين الله أين الله أين الله. فأحبه ابن عمر واشتراه وأعتقه، وقال كلمة أعتقتك في الدنيا فأرجو أن تعتقك يوم القيامة، نعم لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وفقنا الله وإياكم لنكون من أصحاب الضمائر الحية الذين يراقبون الله قبل أن يراقب الناس، فإن الضمير الحي يدل على الإيمان، وغياب الضمير يدل على غياب الإيمان. والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الزيتونة أو جامع الزيتون المعمور أو الجامع الأعظم هو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة، وأكبرها وأقدمها، ويرجع للسنة على المذهب المالكي. تأسس في العام 79 للهجرة بأمر من حسان ابن النعمان، وأتمه عبيد الله ابن الحبحاب في 732، ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة ابن نافع. يقع الجامع على مساحة 5000 متر مربع، ولديه 9 أبواب، وقاعته الداخلية تتكون من 184 عمود، آتية أساسا من الموقع الأثري بقرطاج. شغل المنصب لمدة طويلة كموقع دفاع لوجهته على البحر، وذلك عبر صومعته. نواة جامع الزيتونة كانت في أرض تتوسطها شجرة زيتون، ومنه سمي جامع الزيتونة. الغساني حسان ابن النعمان أمر بتأسيس الجامع، والذي انتهت فيه الأشغال في 698 أثناء الفتح الإسلامي لتونس، ثم قام بتوسيعه قليلا في 704. بعد ذلك أمر والي إفريقيا الأموي عبيد الله ابن الحبحاب بإتمامه، وكان ذلك في 732. شهد الجامع عمليات ترميم وتبديل عبر مختلف السلالات الحاكمة التي مرت على تونس. في 990 الأمير الزيري المنصور بن بلكين قام بإنشاء قبة البهو فوق مدخل قاعة الصلاة التي تفتح على فناء المسجد الداخلي. السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المستنصر قدم وزود المسجد بخزانة مائية ضخمة. شهد المسجد عدة عمليات أشغال هامة. السلطان أبو يحيى أبو بكر المتوكل قام بتغيير الركائز وزخرف أبواب المسجد وغرفه. مكتبة من الطراز التركي قام بتمويلها السلطان العثماني مراد الثاني. بعد الغزو الإسباني أحد أئمة المسجد المجاور لجامع الزيتونة قام بتزيين منطقة المحراب وأنشأ الرواق الشرقي. منارة من طراز المرابطين والموحدين للمعماريين طاهر ابن صابر وسليمان النقرو، تم إضافتها للمسجد في 1894 في مكان المنارة التي تم بناؤها تحت حكم الباي حمودة باشا المرادي. تم تمويلها من أموال الحبوس. وبعد الاستقلال في عهد تونس الحديثة قام الحكام بعمليات ترميم وإصلاحات للجامع. جامع الزيتونة يشبه جامع قرطبة وجامع عقبة بن نافع في القيروان مع فنائه الخماسي المحاط برواق من القرن العاشر. الرواق الذي يدير صحن الجامع يرتكز على أعمدة ذات تيجان، بينما الأروقة الثلاثة الأخرى ترتكز على أعمدة من الرخام الأبيض المستورد من إيطاليا في منتصف القرن التاسع عشر. في منتصف الفناء أو الصحن توجد مزولة شمسية تساعد على تحديد أوقات الصلاة. قبة الصحن الموجودة في مدخل قاعة الصلاة تتكون من زخارف من حجر المغرى والطابوق الأحمر. قاعة الصلاة المعمدة ذات الشكل المربع 56 مترا على 24 مترا، تغطي مساحة 1344 مترا مربعا، بينما حوالي 160 عمودا يحدد حدود 15 فناء وستة أروقة. الصحن الأوسط والرواق ورواقه أعرض من البقية بقليل 4 متر مقابل 3، يتقاطعون أمام المحراب الذي هو نفسه تسبقه قبة مكتوب عليها اسم الخليفة العباسي المستعين بالله.
المنارة المربعة في الزاوية الشمالية الغربية للفناء يبلغ طولها 43 متراً، وهي تشبه زخرفة المنارة الموحدية في جامع القصبة، وهي مصنوعة من الحجر الجيري على خلفية الحجر الرملي. الواجهة الشرقية تم إتمامها بفناء مزخرف بأعمدة من الطراز الحفصي.

0: إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

فخلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. تعريف الكبر. بالمناسبة أيها الإخوة، لو عندك كمية من اللبن قليلة وجاءك ضيوف كثر، يمكن أن تضيف لهذا اللبن خمسة أضعافه ماءً ويكون شراباً سائغاً. تحمل هذا اللبن خمسة أضعافه ماءً، لكنه لا يتحمل قطرة بترول. إن أضيفت إليه قطرة واحدة من البترول تلقيه في المهملات، لأن البترول يتناقض في طعمه مع اللبن، أما الماء لا يتناقض. كذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب. ورب معصية أورثت صاحبها ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت صاحبها عزاً واستكباراً. لذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر شيء آخر. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أن تبخسهم مكانتهم، أن ترد الحق، أن ترى نفسك أكبر من الحق، أن تتكبر عن أن تنصاع للحق، أن تتأبى. وهذه معصية إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلمجرد أن ترد الحق وأن ترفضه وأن تتعنت وأن يركب الإنسان رأسه وأن تأخذه العزة بالإسم، إذن هو الكبر. ولمجرد أن تحتقر الناس وأن تستهين بهم وأن ترى نفسك فوقهم وغمط الناس، المؤمن يعترف بفضل الآخرين، يعترف بقيمة الآخرين، يعترف بإنجازات الآخرين. هناك من يسلط الضوء على ذاته فقط ويضع من حوله في التعتيم، هذا هو غمط الناس. فتعريف الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أن تزدري الناس. لذلك ليس من صفات المؤمن أن يزدري أخاه.
بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه، أن يرى نفسه فوقه، من علامات الإيمان التواضع. دخل على النبي الكريم رجل أصابته

قُرِعْدَة من هيبة النبي، كان عليه الصلاة والسلام له هيبة، من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. قال: هوّن عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هوّن عليك. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أحدهم: علي طبخها، والثاني: علي سلقها، وقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب، تواضعاً لله عز وجل. حديث دقيق جداً: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يعني الله يحبك أن تكون أنيق، ثيابك نظيفة ومتعطر، شعرك معالج، يحبك كذلك، إن الله جميل يحب الجمال. بالمناسبة إخواننا الكرام، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع، من الفن ما هو مباح، كأن تكون أديباً. الأدب جمال الكلمة، التعبير المثير عن حقائق الحياة، أو أن يكون الفعل جميلاً هو الكمال. لذلك قالوا: الإنسان فطر على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. الإنسان بيحب الجميل، كان يعني بيكون طفل جميل الصورة، يدع في قلب أبيه تعلقاً شديداً، وأحياناً بيكون في عطاء خالص كريم، فالإنسان بيحب المحسن. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والإنسان بحب، أو تقرأ سيرة تجد صحابي جليل كان أديباً أدباً جماً. أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ عمه العباس: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني، أنا ولدت قبله وهو أكبر مني. في كلمات رائعة جداً، في تصرفات رائعة، في شكل رائع. أيها الإخوة، هذا الحديث ورد فيه اسم الجميل، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. ورد هذا الاسم مطلقاً، منوناً، مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. ورد أيضاً في رواية أحمد في مسند ابن مسعود، فقال رجل: يا رسول الله، هم في تفصيل، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً نظيف يعني، ورأسي دهيناً، وشراك نعلي جديداً، وذكر أشياء، حتى ذكر علاقة صوته، أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، ذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. هذا الكبر، الأمر واضح تماماً، الكبر رد الحق وازدراء الناس، بطر الحق وغمط الناس. أن تكون أنيق، أن يكون بيتك مرتباً منظماً في تناسب ألوان، أن تكون مركبتك نظيفةً، أن يكون ثوبك حسناً، أن يكون كلامك فصيحاً، أن تكون تصرفاتك رائعةً، هذا هو الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. ودائماً وأبداً أقول لكم: يجب أن تشتق من كمالات الله كمالاً، يكون هذا الكمال وسيلة للإقبال على

0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يتقرب إلى الجميل بالجمال، يتقرب إلى الرحيم بالرحمة، يتقرب إلى العدل بالإنصاف، يتقرب إلى اللطيف باللطف، يتقرب إلى الكريم بالكرم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقربوا إليه بأن تتخلقوا بهذا الكمال الإلهي. هذا محور هذه الدروس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما من شيء يقربك من الله عز وجل كأن تكون متخلقاً بكمالات الله. أيها الإخوة، الجميل في اللغة مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق والأخلاق. نحن كلما ذكرنا الجمال ننطلق إلى تصور جمال الشكل، بس أحياناً في أعمال، في تصرفات تستمع إليها تبقى شهراً غارقاً في نشوتها. عمل، كما حدثتكم عن بعض القصص، في مواقف، مواقف فيها وفاء، مواقف فيها رحمة، مواقف فيها إنصاف، مواقف فيها حب. هذه المواقف جميلة جداً، وقد يكون الذي يفعلها ليس جميلاً. يعني مثلاً ورد في صفة بعض التابعين، وهو الأحنف بن قيس، أنه كان قصير القامة، أسمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب، غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شرب. كمال رائع جداً مع دمامة لا توصف. لذلك الرجل جماله بفصاحته، جماله بأخلاقه، جماله بكرمه، جماله بتواضعه، جماله برحمته. لعل المرأة تتوهم أن كل قيمتها في جمالها الجسدي، يمكن، وهذا خطأ. يعني تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. يجب أن نحرر مفهوم الجمال مما تراكم في أذهان الناس أنه جمال الشكل فقط. لا لا أبداً، في مواقف جميلة أحياناً تعيش مع امرأة في أعلى درجة من الوفاء والحب والتفاني والخدمة، تسعد بها سعادة أيما سعادة. وقد يعيش المرء مع امرأة بارعة الجمال يكرهها من أعماق أعماق قلبه، لأن جمال الأفعال من أعلى مستويات الجمال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الودود. هي أجواق النبي، تزوجوا الولودة الودود، مودتها تقربها من زوجها. فالجميل مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق والخلق. وكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق، والإنسان إذا رأى صورته في المرآة كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال بعض الشعراء: جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مرة إنسان جميل الصورة، أنيق الثياب جداً، تكلم كلاماً بذيئاً، فقال أحدهم له: إما أن تتكلم وفق ثيابك أو البس وفق كلامك. يعني التناسب رائع جداً. أيام إنسان أنيق، حسن الصورة، ثيابه أنيقة جميلة، بس كلامه بذيء. فهذا الجمال وهذه الأناقة بناسبها علم، بناسبها كلام منضبط. لذلك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبعض العلماء عد من آفات اللسان أكثر من 20 آفة، الإمام الغزالي. وفي علماء آخرون منهم الشيخ عبد الغني النابلسي عد آلاف آلاف أمراض اللسان. يعني يا رسول الله هل نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالت عن أختها قصيرة صفية، السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، لو مزجت. إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. والكلمة الطيبة صدقة، وقد ترقى بكلمة رقياً لا يعلمه إلا الله. كلمة تواضع، كلمة مؤانسة، كلمة اعتراف بالحق، هذا كله في ميزان حسنات الإنسان. إذاً الجميل مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق وفي الخلق. هناك صبر جميل، قال تعالى فاصبر صبراً جميلاً. في صبر مع الضيق مع التوتر، مرجل يغلي، كلام قاسي، الأبواب تخبط، البلور يكسر، هذا مو صبر جميل. يجب أن تصبر صبراً جميلاً، فاصبر صبراً جميلاً. وفي صفح جميل، أنا سامحتك، لا تنسى كل خيرك من خيري، إلا لا سامحه. فاصفح الصفح الجميل، سامحته خلاص، لا تذكره بخطئه. يعني مثلاً أيهما أخطر؟ أن يتآمر إنسان على إنسان فيضعه في السجن، أم يضعه في البئر؟ البئر الموت محقق. إخوة يوسف وضعوه في البئر والموت محقق، أما امرأة العزيز وضعته في السجن. لما التقى بإخوته ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما ذكرهم بجريمتهم. أما الخروج من البئر نعمة أكبر، الموت بالبئر محقق، السجن غير محقق. من كماله ما ذكرهم بجريمتهم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أخواننا الكرام، إن قرأتم قصص الأنبياء تخلقوا بأخلاقهم. الأنبياء مدارس، مدارس، كل نبي له مدرسة، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق. إذا في صبر جميل، وفي صفح جميل، وفي فعل جميل، وفي عفو جميل، وفي عطاء جميل. أنا أتمنى الإنسان إذا فعل خيراً أن ينساه، وإذا فعل معه خير لا ينساه حتى الموت. أتمنى أنك إذا فعلت خيراً يجب أن تنساه وكأنك لم تفعله، أما إذا أسدي إليك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت. الله عز وجل جميل، قال جماله على 4 مراتب. جماله على 4 مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أسماؤه كلها حسنى، أسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قطعاً. حتى لو توهمت أن اسم الجمال أن الأسماء الحسنى منها المنتقم، لو تبحرت في معنى المنتقم لذابت نفسك تعظيماً لله، لو تبحرت في معنى المتكبر لذابت نفسك تعظيماً لله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل جماله على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أسماؤها كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة. لذلك لما قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، لأنها منهج الله، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، وأية قضية خرجت من الحكمة إلى خلافها، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. حتى إن علماء العقيدة قالوا: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فالله عز وجل ذاته جميلة، وصفاته جميلة، وأفعاله جميلة، وأسماؤه جميلة. لكن المشكلة أن جمال الذات لا يدركه أحد في الكون، لا يعرف الله إلا الله. جمال الذات لا يدركه أحد في الكون ولا الأنبياء، جمال الذات. لكن جمال الصفات تدل على جمال الذات، وجمال الصفات محجوبة بأفعاله، فأفعاله الجميلة تدل على جمال صفاته، وجمال صفاته تدل على جمال ذاته. ذات، صفات، أفعال. أنت ترى أفعاله، ترى الربيع، ترى العصفور، ترى الوردة، ترى الزهرة، ترى طفل جميل الصورة، هذه كلها أفعاله. أيام تأكل طعام طيب، من أودع في الطعام هذا الطعام؟ أيام يهب نسيم عليل تنتعش به، من ساق هذا النسيم؟ أحيان ترى مرج أخضر، من أعطى هذا اللون الجمال؟ ترى السماء الزرقاء، البحر الصافي، الجبال الخضراء، الأطفال الذين وهبهم الله مسحة جمال. في إنسان قد يفتن بابنه من جماله. طيب، هذه كلها أفعاله، أفعاله تشير إلى صفاته، وصفاته تشير إلى ذاته. جمال الذات لا يعلمه أحد في الكون ولا الأنبياء. لذلك قال بعض العارفين: لا يعرف الله إلا الله حصراً. نحن مع جمال الأفعال، نرى المطر تنعش الأرض، نرى النبع الماء الزلال، نرى الفاكهة الجميلة، منظر الفاكهة جميل، جمال رائع جداً، يعني بزينوا بعض الغرف بصور فاكهة، فاكهة جميلة، البساتين جميلة، الماء الرقراق جميل. يعني أنت يجب أن تخترق جمال الكون إلى جمال الخالق. أخواننا الكرام، ولو يرى الذين ظلموا، يعني من أجل امرأة عصى الله، ما الذي فتنه بها؟ جمالها. من أجل المال عصى الله، ما الذي فتنه بالمال؟ أن المال يعطيك الجمال، يعطيك بيت جميل جداً واسع له إطلالة، يعطيك مركبة فارهة جداً، يجعلك تختار أجمل زوجة كمان. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لماذا هو في العذاب؟ ما الذي أغواه وعصى ربه؟ الجمال. هذا الذي أغواه الجمال فعصى ربه من أجله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً، هنا قوة الجمال، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا بقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا هؤلاء الذين أحبوا الله هم الفائزون هم عرفوا أن يختاروا.
1: موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشأن حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظة وما أسفر عنه عن الحادث من سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واستمع فخامة الرئيس من محافظة العاصمة المؤقتة إلى إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى للحادثة وسرعة استجابتها لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني والتعامل الفوري معه. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه لبحث مجالات التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة لا سيما في دعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسية. وناقش اللقاء مستجدات ملف السلام في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وعدم جديتها في الانخراط الفعلي في العملية السياسية، حيث أكد المحرم أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيا نحو السلام. رحبت وزارة الخارجية بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأنشطة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية على أراضي هذه الدول، بما في ذلك أعمال الترهيب والاغتيال والاختطاف واستهداف المدنيين والصحفيين والمعارضين الإيرانيين. احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مارب بتخريج دفعة جديدة من قسم القبالة قابلات مجتمع وقبالة تقنية لمساق 3 سنوات بعد الثانوية العامة، تضم 42 قابلة من النازحات والمجتمع المضيف، حيث جرى تأهيلهن بتمويل من بنك التنمية الألماني عبر مؤسسة أمان للتنمية الصحية والاجتماعية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامج مأرب في اسبوع. بدايته بابرز العناوين. اللواء سلطان العريضة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة العريضة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الوكيل مفتاح يدشن مخيما طبيا جراحي مجاني في هيئة مستشفى مأرب. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا مهيبا في مأرب. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب

0: وسلطان العرادة الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي ووكلاء المحافظة، أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأشار العرادة إلى أن تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمثل أولوية رئيسية للسلطة المحلية في ظل التحديات المتزايدة جراء استمرار تدفق النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة. ووجه العرادة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات بإعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين وتكثيف النزول الميداني لتقييم مستوى الخدمات وتطوير آليات تقديمها وسهولة الحصول عليها والوقوف على التحديات والمشكلات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة. وأوضح عضو مجلس القيادة أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مهامها مرهون بمدى التزامها بتحمل المسؤوليات لكل جهة بكفاءة ومهنية وتطوير أساليب الإدارة الحديثة بما يضمن قيام المؤسسات بواجباتها على أكمل وجه، منوها على أهمية إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تستند إلى أولويات المرحلة بواقعية والالتزام بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة والعمل على استثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في الجوانب الخدمية والتنموية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنيدار والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبة السفير الألماني صوفيا هيرستنبرغ، رحب العرادة بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد العرادة أن العلاقات اليمنية الألمانية تمثل نموذجا متميزا للشراكة والتعاون البناء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الدور الذي طلعت به ألمانيا في دعم الشعب اليمني وما شهدته تلك العلاقات التاريخية من تطور وتعاون مثمر في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية خلال العقود الماضية. نفذت المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب مسيرا عسكريا مهيبا لمسافة 20 كيلومتر بمشاركة وحدات رمزية من مختلف تشكيلاتها ووحدتها العسكرية. وجاء تنفيذ المسير العسكري الذي تقدمه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة تزامنا مع اختتام الفصل الثاني من العام التدريبي والقتالي 2026 وضمن برامج الإعداد والتأهيل الرامية لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز الكفاءة البدنية والميدانية لمنتسب المنطقة. وأكد اللواء ثوابة أن هذا المسير العسكري يجسد مستوى الاستعداد والجاهزية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة ويعكس إصرارهم وعزيمتهم على أداء واجبهم الوطني وخوض المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ دعائم النظام الجمهورية. وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط العسكري واللياقة البدنية والروح المعنوية العالية الذي أظهرها المشاركون، مؤكدا أن بناء المقاتل وتأهيله علميا وعمليا يمثلان أساس تطوير القدرات القتالية وركيزة رئيسية في تعزيز جاهزية القوات المسلحة. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى أن المشاريع التدريبية والأنشطة الميدانية التي تنفذها المنطقة تأتي في إطار خطط وبرامج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء القتالي والمهني وترسيخ الجاهزية الدائمة لتنفيذ المهام والواجبات الوطنية بكفاءة واقتدار. اطلع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس على النشاط الإعلامي والتلفزيوني لقطاع قناة سبا الفضائية بمدينة مأرب ومستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب العامة. وخلال زيارته لقناة سبا تعرف السفير الألماني من قيادة القطاع على طبيعة عمل القناة ورسالتها الإعلامية وبرامجها المتنوعة ونشراتها الإخبارية إلى جانب المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية، كما استمع إلى شرح حول آليات العمل والإمكانات الفنية والتقنية التي تعتمد عليها القناة في أداء رسالتها الإعلامية. كما قام السفير برفقة عدد من المسؤولين بجولة في أقسام القناة المختلفة شملت غرف التحكم والبث والاستوديوهات، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة وآليات العمل التي تديرها كوادر يمنية متخصصة، بما يضمن استمرارية البث وتقديم محتوى إعلامي مهني وفاعل، مشيدا بمستوى التجهيزات والبنية المؤسسية لقناة سبا الفضائية، مثمنا الدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام. في السياق، زار السفير الألماني هيئة مستشفى مأرب العام للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية والمشاريع والتوسعات المنفذة بدعم ألماني. وأطاف السفير والوفد المرافق له في أقسام الطوارئ التوليدية والأمومة والطفولة والحضانة، وتعرف على آليات العمل والخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة، إضافة إلى التوسعة الحديثة لقسم الحضانة التي ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الصحية. واستمع السفير الألماني من قيادة الهيئة إلى عرض حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنازحين، وأبرز المشاريع الإنسانية والتنموية التي أسهمت في تعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة. كما زار السفير وحدة الرنين المغناطيسي وتعرف على إمكاناتها التشخيصية وحجم الاستفادة منها، مشيدا بالدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن للمشاريع الصحية داخل الهيئة، مؤكدا استمرار دعم بلاده للقطاع الصحي في اليمن لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المرضى والنازحين في مأرب. دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حميد فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع اتحاد الأطباء الألماني اليمني خلال فترة من 7 إلى 11 من يونيو الجارية. ويقدم في المخيم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة المسالك البولية والكلى وجراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني لاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات نوعية يحتاجها أبناء المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وأبناء المحافظات المجاورة. إذا مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج مأرب في أسبوع، نعود ونذكر بالعناوين. أمين سلطان الأرادة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحصيل الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة الأرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الوكيل مفتاح يدشن مخيم طبي جراحي مجاني في هيئة مستشفى مأرب العامة. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا مهيبا في مأرب. ختم البرنامج في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم واللفظ له. ورواه مالك والبخاري والنسائي ولفظهم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. الحديث. الكلم هو الجرح. وعن عبد الرحمن ابن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي والترمذي في حديث ولفظه: من اغبرت قدماه.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: على الهواء على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء. نلتقي بكم اليوم وفي موضوع الامتحانات الثانوية التي بدأت فعليا في محافظة مأرب، حيث يخوض آلاف طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية هذا الاستحقاق التعليمي المهم الذي يمثل خطوة مفصلية في مسارهم الدراسي والمستقبلية. أعزائنا المستمعين، نحو 7000 طالب وطالبة يتوزعون على 33 مركزا اختباريا في مدينة مأرب، في أجواء تسعى الجهات التربوية من خلالها إلى توفير التنظيم والهدوء اللازمين لضمان سير الامتحانات بصورة سليمة ومنضبطة. في هذه الحلقة نتابع معكم سير الامتحانات ونناقش أبرز الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة وأهمية الانضباط داخل المراكز الامتحانية، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه الطلاب ودور الأسرة والمجتمع والمعلمين في دعم الطلاب خلال هذه المرحلة. طبعا أعزائي المستمعين، سيكون معنا ضيوفنا عبر الاتصال على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم بمكتب التربية، وكذلك الأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، وقد يكون معنا إحدى الطلاب المشاركين في هذه الاختبارات. سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. فابقوا معنا مع هذا الفاصل.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، نبدأ حلقة اليوم باستضافة على الهواء مباشرة طبعا عبر الاتصال، نستضيف الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم بمكتب التربية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله.
0: حياك الله في برنامج على الهواء من إذاعة مأرب.
1: حياكم الله، شكرا لكم.
0: حياك. في البداية أستاذ أحمد، كيف تقيمون مستوى التنظيم العام لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة هذا العام؟
1: والله كان عندنا التنظيم يعني بنعد له من قبل عيد الفطر إلى الأضحى، يعني تقريبا لنا شهر في الإعداد والتنظيم وترتيب الملابس الاختبارية وإعداد مواجهة الاختبارات ومتابعتها ورفع الكشوفات حق التقدم يعني من قبل فترة، والحمد لله يعني بدأنا الاختبارات يعني في تاريخ 7/6 والأمور ماشية يعني حسب ما يرام وحسب ما خططنا لها. تقريبا لدينا 6,320 طالب وطالبة يتقدموا الإخبارات الثانوية العامة لهذا العام 25-26 في 33 مركز اختباري في المديريات المحرّة كامل، والحمد لله قطعنا الأسبوع الأول من الاختبارات ثلاث مواد وتبقى معنا تقريبا 6 مواد فنكملها خلال الفترة القادمة.
0: جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، ما أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها قبل بدء الامتحانات لضمان سيرها بشكل منتظم؟
1: اولا توزيع المتقدمين على المراكز الاختباريه حسب المدارس التي رفعت الثانويه العامه، كل طالب او طالبه في اقرب مركز اختباري له. نعم. ومن ثم متابعه الوزاره في والرفع بالمراكز الاختباريه للوزاره 33 مركز، وكذلك تم متابعة الوزارة في إصدار أرقام الجلوس، حيث صدرت أرقام الجلوس تقريبا في تاريخ 2/6 من هذا العام، وتم توزيع إرسالها لنا من الوزارة وتم توزيعها على المدارس التي كان فيها طلاب الثانوية العامة وسلمت للطلاب، وكذلك قمنا بالإعداد والتحضير في تشكيل اللجنة الفرعية بالمحافظة برئاسة الأستاذ عبد العزيز البافري. نعم. وأبوية كل الإدارات ذات العلاقة، كذلك يعني تواصلنا مع المديريات في كل مديرية لجنة فرعية مختصة بالاختبارات تشرف على الاختبارات في المراكز الموجودة لديها.
0: جميل.
1: ونقلنا الأسئلة من حضرموت إلى محافظة مأرب قبل الاختبارات بثلاثة أيام، وكل هذه الإجراءات التي تمت قبل الاختبارات والحمد لله بدأنا الاختبارات وكل شيء متوفر، كذلك متابعة الموازنة الخاصة بالاختبارات التي تم صرفها من الوزارة يعني مبلغ بسيط جدا لا يساوي حتى 15% من الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة المحلية من قبل اللواء سلطان الإرادة حفظه الله.
0: جميل جدا، أعمال كبيرة جدا. من جهة الرقابة والانضباط، كيف يتم التعامل مع المخالفات داخل المراكز الامتحانية وضمان الانضباط؟
1: طبعا الكل فاهم باللوائح والأنظمة الخاصة بالاختبارات، سواء حالات الغش الفردي أو الجماعي أو الحالة الشخصية أو أي فوضى وشغل تحدث. لائحة الاختبارات التي تم إعدادها في تقريبا في العام 90 حددت كل الشروط والمعايير الخاصة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال حدثت أي أحداث في الامتحانات، وتم توجيه لرؤساء المراكز الاختبارية وكذلك رؤساء اللجان الفرعية في المديريات التي هي برئاسة مدير إدارة التربية والتعليم المديرية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمخالفات بحسب اللائحة الاختبارية أو اللائحة التنظيمية للاختبارات. وفعلا أي أحداث تحدث ولا شيء يحدث مع المراكز الاختبارية طبعا يعني هناك يعني مؤهلين لإدارة الاختبارات، سواء الذي تم اختيارهم من قبلنا أو من قبل المديريات

0: يعني معلمين أو مدراء مدارس مستوى المسؤولية وبهالمنتهى المسؤولية ويتعاملوا مع طلاب. هناك طلاب يعني يكونوا في حالة توتر أثناء الاختبار، وهناك طلاب يعني لديهم بعض المشاكل ويتم حلها من قبلهم والتواصل معنا، لأن هناك خط ساخن فاتحنا في مكتب التربية والتعليم في غرفة العمليات 24 ساعة منذ أن بدأنا في الترتيب للاختبارات من قبل أسبوع، وأي حاجة تحدث نعالجها بحسب الأنظمة والقوانين المحددة لذلك.
1: جميل جميل جدا. طيب، ما هي الجهود المبذولة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المراكز؟
0: طبعا هناك إشراف من مكتب التربية والتعليم وإشراف من وزارة التربية والتعليم، وكل يوم يعني ينزل الإشراف إلى مركز اختباري، من يتوزع المشرفين على المراكز الاختبارية، كذلك تم التسجيل على الملاحظين عن طريق مدراء التربية والتعليم من المديريات، في كل واحد يكون بدور حسب ما يخصصه، ويمنع الغش ويمنع حالات الفوضى مهما كان، لأن أي غش أو أي حاجة طائع من الطالب يحاول يغش بأي وسيلة لكي يجيب مجموع. يعني الطالب في هذه الحالة يقوم بمحاولات الغش، لكن هناك ملاحظين يقوموا بضبط عملية الغش أو تنبيه على الطلاب قبل توزيع الاختبار بأن أي حالة غش ولا حاجة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرمان الطالب من المادة ومن المواد أخرى. وبالتالي الطالب يعني إذا شاف هناك حجم من قبل من رئيس المركز الاختباري ومن قبل الملاحظين، الطالب ينضبط كما يجب أن يكون.
1: جميل، لأنه إحنا نلاحظ في معظم المناطق، ما نقولش عن مارب ما شاء الله انضباط جميل جدا، انه في الطلاب ما همش مذاكرين ولا مهتمين، وقد يكونوا معاهم اعمال غير الدراسه، وطلاب يكونوا طوال العام هم مجتهدين ولديهم درجه رائعه، عندما يصلون الى المراكز الاختباريه يكون هناك في ما يسمونه الغش، وما يعطوش نفس ما اخذوا الاخرين.
0: لا بالنسبه للمحاول، انا قلت لك الطالب يحاول يغش، لكن احنا مذكرين على المدراء المراكز الاختباريه وعلى الملاحظين بضبط عمليه الغش والعداله في الملاحظه والضبط. ما شيء يعني هناك مركز يعني فعلته مركز يعني مشدود، لا يجب ان تكون هناك عداله من قبلنا. نلاحظ يعني احنا نتابع التقارير اليوميه لرؤساء المراكز الاختباريه والمسؤولين، واي حدث يحدث او حاجه ننزل الاشراف مباشره اليوم الثاني اليوم الاختبار الثاني، من اجل ضبط هذا الاشياء التي تحدث في المركز ومن اجل ضبط كل ما يحدث.
1: جميل جدا، جهود كبيره.
0: يعني الاشراف اذا حدث شيء ولا علمنا بحاجه ولا رفعت لنا في تقرير او عن طريق حتى مراكز التواصل الاجتماعي، نقوم بالنزول الى هذا المركز من قبل مشرفين من قبلنا ومشرفين من الوزاره، ويتم الالتزام بكل ما يلزم.
1: جميل جدا، حقيقه جهود كبيره جدا. استاذ احمد، ايش رسالتك الاخيره للطلاب الذي لا زالوا يختبروا والاباء الذي هم العمود الاكبر؟
0: أولياء الأمور يعني لهم الشكر والتقدير، يعني فنريد منهم أن يهيئوا الأجواء للطلاب. يعني في هذه الأيام إحنا في عصر التكنولوجيا، يجب أن يكون الطالب يعني يستغل وجود التكنولوجيا في أي سؤال ممكن يكتبه الطالب، يعني ممكن في المناهج الدراسية ممكن يلقى حله في أقرب جهاز تلفون أو أقرب جهاز كمبيوتر. فأريد من أولياء الأمور توجيه أبنائهم الطلاب نحو المذاكرة وأي حاجة الآن، مع أن نحتاج حتى لا مدرس، يعني معنا الذكاء الاصطناعي ومعنا مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يشتغل لها الطالب في حل معظم المسائل، وفي حل أي مسائل معقدة بعدة طرق. وبالتالي الطالب سيستوعب كل ما يلزم وكل ما يجب أن يكون عليه. فعلى أولياء الأمور توجه أبنائهم نحو المذاكرة ونحو متابعة كل جديد وتهيئة الأجواء لأبنائهم من أجل أن تمر الاختبارات بهدوء وبسلام.
1: صحيح صحيح الأستاذ أحمد العبادي، مدير إدارة التعليم بمكتب التربية، شكرا لك على هذه الإضاءة المهمة في موضوعنا اليوم.
0: شكرا لكم،
1: تحياتي لك. إذن أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقة اليوم.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. طبعا انطلقت الامتحانات في محافظة مأرب الأسبوع الماضي كما توقع في يوم 17 من هذا الشهر من الشهر الماضي وسط اهتمام واسع ومتابعة كبيرة من الجهات التربوية وولياء الأمور والطلاب باعتبارها محطة مفصلية في حياة آلاف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي تحدد إلى حد كبير مسارهم المستقبلي الأكاديمي.

0: ويأتي هذا الاستحقاق التعليمي في وقت يشهد فيه القطاع التربوي في محافظة مأرب جهودا كبيرة لتنظيم العملية الامتحانية وضمان سيرها بالشكل الصحيح، حيث يتقدم هذا العام قرابة 7000 كما كلمنا الأستاذ أحمد طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة موزعين على 33 مركزا اختباريا في مختلف مديريات المحافظة. هذا العدد أعزائي المستمعين الكبير يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التربوية وكذلك حجم التحدي في توفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة نتيجة الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الجهات المختصة أن الاستعدادات لهذه الامتحانات بدأت منذ وقت مبكر من خلال تجهيز القاعات الامتحانية واعتماد رؤساء المراكز وتوزيع المراقبين، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين سير الامتحانات بشكل طبيعي ومنظم. كما تم العمل على ضمان توزيع الطلاب بشكل مناسب داخل المراكز الامتحانية بما يحقق الانسيابية في الأداء ويمنع الازدحام أو أي خلل قد يؤثر على سير العملية الامتحانية. ولا يمكن أعزائنا المستمعين النظر إلى الامتحانات على أنها مجرد أوراق أسئلة وإجابات، بل هي مرحلة حاسمة تمثل خلاصة سنوات من الدراسة والعمل والجهد، وهي البوابة الأولى التي يعبر من خلالها الطالب نحو التعليم الجامعي وتحديد مستقبله. وفي محافظة مأرب يكتسب هذا الاستحقاق أهمية إضافية كونه يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها كثير من الطلاب، خصوصا أبناء الأسر النازحة الذين واصلوا تعليمهم رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، وكذلك أبناء هذه المحافظة الذين هم المستضيفين. وبين الطموح والقلق يعيش الطلاب هذه الأيام حالة من الترقب، بينما تعمل الجهات التربوية على ضمان أن تسير الامتحانات في أجواء منظمة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء أو تمييز. إن نجاح هذه المرحلة لا يقاس فقط بنسبة النجاح أو الرسوب، بل يقاس أيضا بمدى الانضباط والتنظيم وبقدرة المجتمع على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بكل تركيز وطمأنينة. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل سيكون معنا الأستاذ سيكون معنا الأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات في مكتب التربية والتعليم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم.
1: الله يبقيك.
0: طبعا أنت سمعت الحوار السابق بين الأستاذ أحمد العبادي في
1: نعم، أنا سمعت مع ضيفك العزيز أحمد العبادي وتكلم عن مجموعة من النقاط.
0: حياك الله.
1: إن شاء الله أنه في ما تبقى منه.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم. طبعا أستاذ إبراهيم، كيف تصفون الأجواء العامة داخل المراكز الامتحانية من حيث الهدوء والانضباط؟
1: يا عزيزي، بالنسبة للأجواء العامة للمراكز الاختبارية يسودها الهدوء، حتى أنك إذا مررت جوار مركز اختباري تظن أنه لا يوجد أحد يختبر داخل المركز.
0: جميل.
1: لا يوجد لا تجمهر، لا يوجد شباب أو من هذه الأشياء التي تحدث في بعض المحافظات الأخرى. محافظة مأرب الآن أصبحت نموذج افتدى به، خلافا عن المحافظات الأخرى التي كما نلاحظ في وسائل الإعلام وغيرها هناك مجموعة من المخالفات التي قد تكون على مرأة ومسمع من أولياء الأمور، وقد تكون أحيانا قد يحسبوها أنها مقننة لهم كالغاش وغيرها ويذهبون المراكز يتجمهرون ويثيرون شغب، وكأن الغش حق مكتسب لهم ضروري أن يقوموا فيه. لكن محافظة مأرب الآن أصبحت نموذج احتذى به ونموذج غير النماذج الموجودة في المحافظات الأخرى. فالمراكز الاختبارية سودها الهدوء كما قلت لك في البداية، إذا مررت من جوار أحد المراكز قد تقول أنه ما بش أحد داخل هذه المدرسة أحد يختبر.
0: جميل. احنا طبعا في
1: بما يسود من الهدوء والانتظام وغير من
0: جميل جدا. طبعا احنا لاحظنا في محافظة يمنية في صنعاء وما حول صنعاء تم القتل في حول هذا التجمهر الذي يحصل حول القاعات والمراكز الامتحانية، لكن في مأرب كما وصفت أنت ما شاء الله الاختبارات والمراكز الامتحانية
1: طبعا الاختبارات كلها الاختبارات سواء في النقل أو في الثانوية، يعني هنا في مأرب شيء يختلف تماما. أنا من أبناء محافظة تعز وألاحظ محافظتي في تعز الوضع يختلف تماما على مأرب.
0: جميل جدا.
1: الوضع في تعز أصبح التعليم وكأنه هناك طريقة ممنهجة لهدم التعليم في المحافظات الأخرى،
0: لكن في مأرب تمام.
1: في مأرب لا، في مأرب يختلف الآن، العملية اعتكست. صحيح أنه كان في مأرب زمان يقولوا أنه مأرب كذا اللي يشتي معدل يطلع مأرب علشان يحصل معدل، علشان لكن الآن لا، الآن هذا وجه ثاني لمحافظة مأرب. محافظة مأرب فيها التعليم مستمر ما انقطعش ولا في أي سنة من السنوات، ورواتب الموظفين تمشي على قدم وساق، يعني ما لا يوجد تلك الخلالات الموجودة في المحافظات الأخرى. محافظة مأرب ما شاء الله عليها يعني التعليم فيها ممتاز جدا.
0: جميل. أستاذ إبراهيم، ما طبيعة عمل اللجان الميدانية في متابعة سير الامتحانات بشكل يومي؟ هل هو بيكون اختبار يومي أو برسل يومين أو هكذا؟
1: بالنسبة لسير عملية الاختبارات، هناك جدول نزل من الوزارة تم تفصيله على يوم اختبار ويوم إجازة، يوم اختبار ويوم إجازة، إلا في بعض المواد مددوا 4 أيام تقريبا لمادة الفيزياء. الجدول موجود ومنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والكل يمكن أن يطلع عليه ويلاحظ الأشياء ذي. الجدول ما فيه من
0: المواد العلمية،
1: المواد والتواريخ، المواد العلمية والمواد العلمية. طبعا إحنا في مدينة مأرب كلها مواد، يعني المدارس كلها علمية، ما لا يوجد مدرسة أدبية.
0: جميل جدا. يعني يختبروا في الأسبوع 3 مواد مثلا؟
1: بالنسبة شوف، أنا لو حدثتك عن الأسبوع الماضي فتم اختبار 3 مواد، القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية.
0: جميل.
1: من بداية من يوم الأحد وانتهاء بيوم الخميس، بمعنى أنه هناك فاصل يوم اختبار ويوم بدون اختبار.
0: جميل جدا. طيب أستاذ إبراهيم، ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء المتابعة داخل المراكز لما تنقلوا من مركز لآخر؟ أنتم كمهتمين بهذا الجانب، أنت كمختص في قسم الاختبارات، إيش الذي يواجهكم من صعوبات أثناء المتابعة داخل المراكز؟
1: شوف، أصبحت المتابعة بالوضع الحالي سهلة، لا توجد هناك صعوبات بما نسميها كصعوبات.
0: جميل.
1: المراكز الاختبارية يعني ما متقاربة، ما هيش بعيدة كثيرا، يعني حتى لو واحد تواصل فيها لنطاق المديرية هنا تم تقسيم المراكز حسب القرب للطلاب، ولدينا تقريبا هنا ما يساوي 14 مركز اختباري موزعين على تقريبا عدد الطلاب فيهم يساوي 3973 طالب وطالبة تقريبا.
0: هذا في المدينة؟
1: هذا في أنا أخبرك على مستوى مديرية المدينة.
0: جميل.
1: فلو وقفنا على أحد المواد، مثلا لو آخر مادة تم الاختبار فيها اللغة العربية، كان هناك عدد الطلاب الإجمالي 3973 طالب، بينهم حضروا 3699 طالب وطالبة، من بينهم ذكور 1878 وإناث 1821 طالبة. تغيب عن الاختبار في مادة اللغة العربية من الذكور 166 طالب ومن الإناث 108 طالبة، بمعدل يعني بمجموع 274 طالب تغيب عن الاختبار.
0: هذا في جميع المواد أو في مادة واحدة؟
1: هذا أنا أسألك على مادة، آخر مادة اختبارية اختبار فيها الطلاب المادة اللغة العربية.
0: جميل جدا. طيب كيف يمكن للمجتمع المحلي المساهمة في إنجاح العملية الامتحانية، يعني المجتمع ككل؟
1: المجتمع هنا يا عزيزي كأنه مجتمع واعي، يعني ما لا توجد تلك الخلفيات التي كما تحدث عنها، حدث قتل في محافظات أخرى وتجمهر أو غيره. هنا الوعي موجود عند أولياء الأمور، الوعي موجود عند الطلاب أنفسهم، عند مدراء المدارس، الوعي منتشر هنا. أنت كما قلت لك في البداية، لو زرت أحد المراكز تظن أنه لا يوجد طالب يختبر داخل هذا المركز.
0: جميل. إحنا كنا نلاحظ سابقاً لما يكون في اختبار معنا في ثالث ثانوي، انا لا اكلمك عن قبل 10 سنوات،
1: هذا أيوة تمام، كان الواحد أيوة. كان الواحد يشيل له معه 3-4 مرافقين
0: ايوه
1: يساعده،
0: وكذلك الاسره، كذلك لها الاسره لها دور تهيئ الجو للطالب في ابناء مجتهدين.
1: اكيد هنا الاسر هنا واعيه بالنسبه لل لا لا لا وجود لاولياء الامور او تجمهر او غيره داخل المراكز الاختباريه.
0: جميل جدا. إذن الأستاذ إبراهيم العبيدي، مختص قسم الاختبارات في مكتب التربية والتعليم، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: شكرا لكم وفق الله.
0: شكرا لك نبوة برنامج على الهواء. أعزائي المستمعين، أذهب بكم إلى فاصل قصير طبعا للتواصل معنا على الأرقام 775-111-333 أو 0630-400-06. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقة اليوم.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. تعد الأجواء المحيطة بالطالب أثناء فترة الامتحانات من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أدائه ونتيجته، فكلما كانت البيئة هادئة ومستقرة وخالية من التوتر والضغوط، كلما كان الطالب أكثر قدرة على التركيز واسترجاع المعلومات التي درسها خلال العام الدراسي. تعمل الجهات التربوية في مدينة مأرب على توفير أجواء امتحانية مناسبة داخل المراكز من خلال ضبط النظام داخل القاعات وتنظيم حركة الطلاب والمراقبين والحرص على تقليل أي عوامل قد تسبب التشويش أو القلق للطلاب أثناء أدائهم للاختبارات. كما أن توفير بيئة هادئة لا يقتصر فقط على داخل قاعة الامتحان بل يمتد إلى محيط المراكز الامتحانية من خلال تقليل الضوضاء كما تحدث معنا الأستاذ إبراهيم العبيدي، ومنع أي مظاهر قد تؤثر على تركيز الطلاب، وهذه لا يوجد في مدينة مأرب، كما بما في ذلك تنظيم حركة الدخول والخروج وضبط الأجواء العامة المحيطة بالمركز. ومن ناحية أخرى لا تقل التهيئة النفسية أهمية عن التهيئة التنظيمية، فالكثير من الطلاب يعانون من القلق والتوتر قبل وأثناء الامتحانات وهو أمر طبيعي جدا، لكنه يحتاج إلى إدارة صحيحة حتى لا يؤثر على الأداء. وهنا يأتي دور الأسرة بشكل أساسي، حيث تقع عليها مسؤولية كبيرة في دعم الطالب نفسيا ومعنويا من خلال توفير بيئة هادئة داخل المنزل والابتعاد عن الضغط الزائد أو التوتر أو المقارنة بين الطلاب، وتشجيع الأبناء على الثقة بأنفسهم وبما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي. كما أن على الطالب نفسه أن يتعامل مع الامتحانات بهدوء وأن يدرك أن التوتر الزائد لا يساعده بل قد يربكه ويؤثر على استحضار المعلومات. لذلك من المهم تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من الراحة وعدم السهر الطويل والتركيز على المراجعة الهادفة بدلا من القلق. وتشير التجارب التربوية إلى أن الطلاب الذين يدخلون قاعة الامتحان بهدوء وثقة يكون أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين يدخلون في حالة من التوتر أو الضغط النفسي حتى لو كان مستواهم الدراسي متقاربا. لذلك أعزائي المستمعين، فإن نجاح العملية التعليمية الامتحانية لا يعتمد فقط على إعداد الأسئلة وتجهيز القاعات، بل يمتد أيضا إلى خلق بيئة تفسيرية أو نفسية مستقرة تساعد الطالب على تقديم أفضل ما لديه في لحظة الامتحان. أعزائي المستمعين، سيكون معنا طالب من إحدى الطلاب الذين يمتحنون في هذا العام من مدينة مأرب، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من جديد. نستقبل الضيف الثالث الذي سيكون معنا طالب امتحان ثانوية, الأخ إياد محسن. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: حياك الله إياد.
1: الله يحييك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف الاختبار؟
1: الاختبار يطيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب يا إياد, كيف يمكن إنه يكون عندك الاختبار سهل؟ إيش الذي تقوم به؟
1: الامتحان بالبداية دخلنا الامتحان بمزيج من القلق والأمل. فالمرحلة الثانوية تعد من أهم المراحل في حياة الطالب, وهي البوابة التي يحدد من خلالها جزء كبير من مستقبله.
0: صح.
1: رغم التوتر الطبيعي الذي يسبق الامتحانات, حاولنا أن ندخله بكل ثقة وتوكل على الله بعد فترة طويلة من المذاكرة والاستعداد. أما بالنسبة لاستعدادي للامتحان, فقد كنت أحرص على المراجعة اليومية وتنظيم الوقت قدر الإمكان.
0: جميل.
1: وحل النماذج والأسئلة السابقة والتركيز على الدروس المهمة. لكن الحقيقة أن الطالب اليمني لا يواجه الامتحان فقط, بل يواجه أيضا ظروفا معيشية واقتصادية ونفسية صعبة.
0: صح.
1: تجعل طريق النجاح أكثر مشقة مما هو عليه في كثير من البلدان الأخرى.
0: صحيح صحيح. أنت كم قد اختبرت مواد للآن؟
1: 3 مواد, القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية.
0: جميل. كيف ترى مستوى الأسئلة في المواد التي امتحنت فيها حتى الآن؟ كيف كانت سهلة أو صعبة؟
1: فيما يتعلق بالامتحان مثل القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية, فقد كانت الأسئلة في مجملها من المنهج وتحتاج إلى فهم واستيعاب وتركيز جيد, والطالب الذي اجتهد طوال العام يقدر التعامل معها بإذن الله. وإن كانت بعض الأسئلة تحتاج إلى تركيز إضافي بسبب أهمية هذه المرحلة وحساسية الدرجات بالنسبة للطالب.
0: جميل جدا. طيب كيف تصف الأجواء داخل قاعة الامتحان؟ لما تكون في قاعة الامتحان كيف تكون الأجواء؟ حيث الهدوء والتركيز في مكيفات المراقبة غير هذا.
1: الأجواء داخل القاعة الامتحانية أقدر أقول أنها من أكبر التحديات اللي يواجهها الطلاب هذا العام. فنحن نؤدي الامتحانات في أجواء صيفية شديدة الحرارة, وفي كثير من الأحيان لا تتوفر مكيفات داخل القاعات, كما أن انقطاع الكهرباء يحدث أحيانا مما يزيد من معاناة الطالب ويؤثر على مستوى التركيز أثناء الامتحان. ونحن لا نذكر ذلك من باب الشكوى.
0: جميل.
1: أو توجيه اللوم, بل من باب نقل الواقع كما هو. فالجميع يعلم أن بلادنا مرت بسنوات طويلة من الحرب التي أثرت على الخدمات والبنية التحتية والإمكانات المتاحة, وجعل التوفير أبسط الحاجات أمرا صعبا في بعض الأحيان.
0: جميل جدا. طبعا احنا نشوف في مارب نعمة حقيقة, لا أحد ينكر ذلك, أنه نعمة كبيرة جدا في الكهرباء. طبعا الناس في عدن في حضرموت يعانوا, ما يتولى عندهم للست ساعات, ودرجة الحرارة مرتفعة جدا عندهم, لكن في مارب عندنا تشتغل. لكن السبب, أنا أشوف أنه السبب الحقيقي أنه ما فيش يعني مكيفات في القاعات الدراسية, سواء كان في الدراسة أو في الاختبار. أنت قصدك هكذا, أنه ما فيش أنكم تطالبوا بمكيفات يعني في القاعات سواء في الدراسة أو في الاختبار؟
1: نعم نعم. في

0: لا يوجد لا مكيفات لا مراوح لا ولا شيء.
1: وهذا يشكل صعوبة كبيرة حقيقة على الطلاب بشكل كبير حقيقة.
0: نعم.
1: طيب إيش رسالتك لمن هم المسؤولون عن هذا؟ إيش تقول لهم؟ إيش تقول لهم يعني؟ يعني أنت قدك آخر عام إن شاء الله ربي بيوفقك وتدرس جامعة لما لذلك، في طلاب آخرين فيها سواء كانوا أطفال أو شباب ما في الثانوية يحتاجوا هذا المكيف ولا المروحة، إيش تنصح من هم أصحاب الجهات المختصة بهذا؟
0: لوزارة التربية والتعليم وكل الجهات المعنية بالتعليم أن الطالب اليمني يمتلك طاقات كبيرة وطموحات واسعة، لكنه أيضا يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام والفرص. نأمل تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات الأساسية داخل المدارس والقاعات الامتحانية والاهتمام بالمعلم والطالب معا، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم.
1: جميل جدا. طيب ما هي رسالتك لزملائك الطلاب الذي ما زالوا في بقية المواد معك يختبروا؟
0: أقول أن الطالب اليمني ليس أقل قدرة أو ذكاء من أي طالب في أي دولة أخرى، لكنه يدرس ويجتهد في ظروف أكثر صعوبة، وبينما ينعمل كثير من الطلاب حول العالم ببيئات مستقرة وإمكانات متطورة، يواصل الطالب اليمني طريقه متحديا الظروف وقلة الإمكانات، متمسكا بحمله في بناء مستقبله وخدمات الوطن.
1: جميل جدا. إذا الأخ إياد محسن طالب يختبر في الثانوي، شكرا لك على كل هذه المعلومات أخ إياد.
0: عفوا.
1: يا شكرا. إذا أعزائي المستمعين نختم بالاتصال مع الأخ إياد، ونشكر من كانوا معنا الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم مكتب التربية، والأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، وكذلك الأخ إياد محسن طالب ثانوي يختبر هذه الأيام. ونشكركم أنتم على طيب المتابعة والاستماع، نلقاكم في حلقة قادمة، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مار بإذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرم يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. اليمن يشارك في مؤتمر الصحة العربية اليوناني الثاني. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشأن حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظ وما أسفر عنه الحادث من سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واستمع فخامة الرئيس من محافظ العاصمة المؤقتة إلى إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى للحادثة وسرعة استجابتها لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني والتعامل الفوري معه. وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود قيادة السلطة المحلية في الاستجابة العاجلة لمختلف التطورات في المحافظة والجاهزية العالية التي أظهرتها كافة الوحدات والأجهزة الأمنية وما تحلت به من شجاعة وانضباط في أداء واجبها، بما في ذلك التضحيات التي قدمها منتسبوها حرصا على أمن المواطنين والسكينة العامة، مؤكدا أن هذه الروح المهنية تعكس تنامي كفاءة أجهزة السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية وقدرتها على الاطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ سيادة القانون. ووجه رئيس مجلس القيادة باستكمال التحقيقات في الحادثة وكشف جميع ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته بما يعزز الانضباط المؤسسي ويصون هيبة الدولة. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي الخميس لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه لبحث مجالات التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، لا سيما في دعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وناقش اللقاء مستجدات ملف السلام في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وعدم جديتها في الانخراط الفعلي في العملية السياسية، حيث أكد المحرم أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيا نحو السلام. ودعا المحرم الاتحاد الأوروبي لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، مشددا على أن خيار السلام لا يزال مطروحا لكنه مرتبط بجدية الطرف الآخر، قائلا: نحن جاهزون للسلام عبر العملية السياسية، وقواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية. وأكد اللقاء على أهمية تأمين الممرات المائية الدولية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب الحيوي باعتباره ركنا أساسيا لضمان استقرار حركة التجارة العالمية وأمن الملاحة في المنطقة. وعلى الصعيد الأمني، ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث أكد المحرم على التحسن الملموس في الأداء الأمني بفضل الجهود المبذولة لترسيخ الاستقرار ومكافحة مختلف التهديدات. وفي الشأن الاقتصادي والإداري، شدد اللقاء على ضرورة دعم جهود الإصلاحات الحكومية بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار الجنوبي باعتباره مسارا محوريا لإنصاف القضية الجنوبية وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف، مشيدا بدوره استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحوار ودعمها المتواصل لجهود تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. رحبت وزارة الخارجية بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأنشطة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية على أراضي هذه الدول، بما في ذلك أعمال الترهيب والاغتيال والاختطاف واستهداف المدنيين والصحفيين والمعارضين الإيرانيين. وأكدت الوزارة في بيان لها مساء الخميس أن هذا الموقف الدولي يعكس إدراكا متزايدا للطبيعة الإرهابية للنظام الإيراني القائم على تصدير الفوضى وانتهاك سيادة الدول وتوظيف الميليشيات والتنظيمات المسلحة والأدوات الاستخباراتية لتنفيذ أجندته التوسعية، بما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وأشارت الوزارة إلى أن اليمن كان من أوائل الدول التي عانت من هذه السياسات التخريبية للنظام الإيراني عبر الدعم العسكري والمالي والتقني الذي يقدمه لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تحولت إلى ذراع عسكرية عابرة للحدود تهدد أمن اليمن والممرات البحرية والتجارة الدولية وتواصل تقويض جهود السلام والاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية أن ما خلص إليه البيان المشترك يستدعي الانتقال من مرحلة الإدارة السياسية إلى تبني إجراءات أكثر حزماً لردع النظام الإيراني ووكلائه، بما في ذلك توسيع العقوبات وتجفيف مصادر التمويل والتسليح وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأنشطة التخريبية العامة.

0: تسليحها بما يسهم في حماية الأمن الجماعي وإنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة. شارك اليمن في أعمال مؤتمر الصحة العربية اليونانية الثاني الذي استضافته العاصمة اليونانية إثينا بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبة خان، ويشكل المؤتمر منصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون الطبي بين الدول العربية واليونان بما يسهم في تطوير النظام الصحي ودعم برامج التدريب وبناء القدرات. وعلى هامش المؤتمر بحث وزير الصحة مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي واستكشاف فرص الشراكة في مجالات توطين الصناعة الدوائية والتدريب الطبي والتخصصي وتبادل الخبرات والأمن الصحي. وأكد الوزير بوحيبة خلال اللقاءات أهمية استمرار التنسيق لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الناجحة بما يدعم تطوير القطاع الصحي المحلي. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة إطلاق النار في عدن ويوجه باستكمال التحقيقات ورعاية الضحايا. عضو مجلس القيادة المحرم يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. اليمن يشارك في مؤتمر الصحة العربي اليوناني الثاني. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيد. دمتم ودمرة طمن في خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: قل فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول.

تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان موعدنا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم واحة المستمع، بكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء. نرحب بكم، فأهلا ومرحبا.

صديقي المستمع، لا تتحقق الآمال العظيمة إلا إذا كانت النفوس كبيرة في عطائها وبذلها وتضحياتها بالأوقات والراحة وبالمال والجهد. كل الذين تمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم صغيرة كانت أم كبيرة كانوا يبذلون جهداً غير عادي. نحن ندرك تمام الإدراك أن التكليف إنما هو تكليف بمهمة في الحياة، وهي مهمة إنجاز استخلاف البشر في الأرض، وهي مهمة تستغرق كل الحياة الدنيا ثم هي تمتد إلى الحياة الأخرى. هذه العقيدة تشبع في النفوس زخماً من الهمة والعزم، كما أنها تشبع فيه الأمل والتفاؤل.

صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، ما هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله قدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعده ونفر الناس منه، حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه، حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها.

تركوا خارج مدينتهم خوفاً من مرضه، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوج شعرها، فباعت ظفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها من أين لك هذا ولم تجب. وفي اليوم التالي باعت ظفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرف، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولدا من غير الإناث. يقول سبحانه وتعالى: وأتيناه أهله ومثلهم معهم. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، اعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض: دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال: يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء: يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم: يا مخلوقاتي، أأنتم خلقتموهم؟ يقول: لا يا ربنا. قال الله: لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.

وفي واحتنا كلمات ومعاني. عقول البشر ثلاثة: عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، عقول صغيرة تتكلم عن الناس. فاحرص على الأولى وقلل من الثانية واترك الثالثة.

مدن تاريخية وحضارية. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نذكر مدن في فلسطين. الأراضي المحتلة عام 1948، ومن أهم مدنها تل الربيع التي يسميها الاحتلال تل أبيب ويتخذها عاصمة لكياني المغتصب، وعكا التي عرفت بقاهرة نابليون، وذلك لصدها نابليون بونابرت عن أسوارها إبان الحملة الفرنسية، وصفد التي تعتبر من أكبر وأقدم مدن فلسطين، تقع شمال القدس، فيها جبل الجرمق الذي يعتبر أعلى قمة في فلسطين، ومدينة الناصرة التي نشأ فيها المسيح عليه السلام وعاش فنسب إليها فدعي بيسوع الناصري ويسمى أتباعه بالنصارى، وحيفا ويافا وبير السبع. الضفة الغربية والتي احتلت عام النكسة 1967، وأهم مدنها العاصمة القدس الشريف وجنين ورام الله والخليل، ثاني أهم مدينة بعد القدس لوجود المسجد الإبراهيمي فيها، والذي يحوي عدداً من قبور الأنبياء، كذلك طول كرم ونابلس، وهي عاصمة فلسطين الاقتصادية ومقر أكبر جامعاتها، وتسمى عش العلماء ودمشق الصغرى. قطاع غزة والذي احتل عام النكسة 1967، وقد تمكنت المقاومة من تحريره عام 2005 للميلاد، ويرزح القطاع تحت الحصار الصهيوني الخانق منذ العام 2006 للميلاد وحتى يومنا هذا. أهم مدنه غزة، وتسمى غزة هاشم لأن جد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاشم بن عبد مناف دفن فيها، وهي مسقط رأس الإمام الشافعي. ومن مدن القطاع أيضاً مدينة رفح وخان يونس.

خاطرة. ليتنا نستطيع شراء السعادة أو السفر إليها أو حتى تناولها أو ارتدائها. ليتنا نستطيع صنعها كما نصنع قالب حلوى. تبقى السعادة تجربة روحية وجدانية أساسها الرضا. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، الحياة سباق والكل يسعى لإدراك الفوز والوصول قبل غيره إلى منصة الانتصار. ولو تخيلنا سباق التتابع لوجدنا أن كل مجموعة تتكون من أفراد تحاول تسليم الراية للأخرى لتتابع المسير. وإذا ما قمنا بمقارنة هذه الصورة بأخرى في الحياة لوجدنا تطابقاً كبيراً بين مجموعات فكرية إبداعية تربوية تثقيفية تجتهد في توصيل ما لديها إلى الجيل القادم الذي يستعد للأخذ والبناء على ما بناه السابقون. هكذا هي الحياة منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء، وتسلسلت ذريته من بعده فئة تتبعها أخرى، وكانت رسالة ومبادئ وقيما يتسلمها الإنسان جيلا بعد جيل.

تأملات في ماء مالح. صديقي المستمع، هل يمكن أن يمنحنا البحر أرزاً وقمحاً؟ سؤال يبدو كالمزحة لكنه جاد وخطير. كما هو معروف أن الماء يغطي ثلثي سطح كوكبنا، ولكن معظم هذا الماء مالح. الحوت مثلاً، كيف يحيا الحوت على الماء المالح؟ أي التحويرات جينية وفيسيولوجية فيه مكنته من هذا؟ هل من يهتم من المتخصصين العلماء بهذا الأمر؟ الإنسان الذي تمكن من الوصول إلى سطح القمر وانطلق بآلاته يجوب فضاء الكون، أمامه على الأرض مهام أخطر بكثير. بخار الماء يملأ الجو، يتكثف ضباباً على الطريق الصحراوي في الصباح الباكر. أفما نحتاج إلى تسوية الأرض؟ الماء المالح الذي يملأ علينا الأرض، كيف لا نتمكن من تحليته بضغطة زر؟ العلماء العرب وأجهزة البحث العلمي في البلدان العربية كيف لا ينتبهون إلى أن بحوثاً لابد أن تركز أساساً على استنباط طرق بسيطة لتحلية ماء البحر؟ تنفق الملايين والملايين في هذه البحوث لنكون أكبر مدرسة عالمية، ونستطيع في هذا المجال بالذات، وكذلك مربو النبات العرب وعلماء الوراثة منهم، أما يتجهون إلى استنباط سلالات من نباتات المحاصيل تتحمل الملوحة والجفاف؟ أليست هذه مهمتهم الأولى قبل كل شيء آخر؟ الماء العذب يشح، التصحر يغتال الأرض الزراعية، الأفواه تتزايد وتتزايد، ومهمة العلم الأولى هي مواجهة المستقبل بما سيحمله من مشاكل. فلماذا لا نتخصص في البحوث التي ستفيدنا؟ أم من الضروري حقاً أن نبحث في كل شيء؟ لماذا لا نوجه كل همنا إلى ما يهمنا فنبرز فيه؟

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. إني خيرتك فاختاري. اختاري الحب أو لا حب. فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا نكمل مشوار هذه الحلقة من واحد المستمع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. دمتم في خير ومحبة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامج مأرب في اسبوع، بدايته بابرز العناوين. اللواء سلطان العريضة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة العريضة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الوكيل مفتاح يدشن مخيما طبيا جراحي مجاني في هيئة مستشفى مأرب. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا مهيبا في مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العريضة الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي ووكلاء المحافظة، أكد العريضة على أهمية مضاعفة الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة. ووجه العريضة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات بإعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين وتكثيف النزول الميداني لتقييم مستوى الخدمات وتطوير آليات تقديمها وسهولة الحصول عليها، والوقوف على التحديات والمشكلات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة. وأوضح عضو مجلس القيادة

أكد أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مهامها مرهون بمدى التزامها بتحمل المسؤوليات لكل جهة بكفاءة ومهنية، وتطوير أساليب الإدارة الحديثة بما يضمن قيام المؤسسات بواجباتها على أكمل وجه، منوها على أهمية إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تستند إلى أولويات المرحلة بواقعية، والالتزام بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على استثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في الجوانب الخدمية والتنموية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنيدار والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبة السفير الألماني صوفيا هيرستنبرغ، رحب العرادة بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد العرادة أن العلاقات اليمنية الألمانية تمثل نموذجا متميزا للشراكة والتعاون البناء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الدور الذي طلعت به ألمانيا في دعم الشعب اليمني وما شهدته تلك العلاقات التاريخية من تطور وتعاون مثمر في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية خلال العقود الماضية. نفذت المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب مسيرا عسكريا مهيبا لمسافة 20 كيلومتر بمشاركة وحدات رمزية من مختلف تشكيلاتها ووحدتها العسكرية، وجاء تنفيذ المسير العسكري الذي تقدمه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور توابة تزامنا مع اختتام الفصل الثاني من العام التدريبي والقتالي 2026 وضمن برامج الإعداد والتأهيل الرامية لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز الكفاءة البدنية والميدانية لمنتسب المنطقة. وأكد اللواء ثواب أن هذا المسير العسكري يجسد مستوى الاستعداد والجاهزية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة ويعكس إصرارهم وعزيمتهم على أداء واجبهم الوطني وخوض المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ دعائم النظام الجمهورية، وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط العسكري واللياقة البدنية والروح المعنوية العالية الذي أظهرها المشاركون، مؤكدا أن بناء المقاتل وتأهيله علميا وعمليا يمثلان أساس تطوير القدرات القتالية وركيزة رئيسية في تعزيز جاهزية القوات المسلحة. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى أن المشاريع التدريبية والأنشطة الميدانية التي تنفذها المنطقة تأتي في إطار خطط وبرامج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء القتالي والمهني وترسيخ الجاهزية الدائمة لتنفيذ المهام والواجبات الوطنية بكفاءة واقتدار. اطلع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس على النشاط الإعلامي والتلفزيوني لقطاع قناة سبا الفضائية بمدينة مأرب ومستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب العامة. وخلال زيارته لقناة سبا تعرف السفير الألماني من قيادة القطاع على طبيعة عمل القناة ورسالتها الإعلامية وبرامجها المتنوعة ونشراتها الإخبارية إلى جانب المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية، كما استمع إلى شرح حول آليات العمل والإمكانات الفنية والتقنية التي تعتمد عليها القناة في أداء رسالتها الإعلامية. كما قام السفير برفقة عدد من المسؤولين بجولة في أقسام القناة المختلفة شملت غرف التحكم والبث والاستوديوهات، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة وآليات العمل التي تديرها كوادر يمنية متخصصة بما يضمن استمرارية البث وتقديم محتوى إعلامي مهني وفاعل، مشيدا بمستوى التجهيزات والبنية المؤسسية لقناة سبا الفضائية، مثمنا الدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام. في السياق زار السفير الألماني هيئة مستشفى مأرب العام للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية والمشاريع والتوسعات المنفذة بدعم ألمانية،
وأطاف السفير والوفد المرافق له في أقسام الطوارئ التوليدية والأمومة والطفولة والحضانة، وتعرف على آليات العمل والخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة، إضافة إلى التوسعة الحديثة لقسم الحضانة التي ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الصحية. واستمع السفير الألماني من قيادة الهيئة إلى عرض حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنازحين، وأبرز المشاريع الإنسانية والتنموية التي أسهمت في تعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة. كما زار السفير وحدة الرنين المغناطيسي وتعرف على إمكاناتها التشخيصية وحجم الاستفادة منها، مشيدا بالدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية أعمال اليمن للمشاريع الصحية داخل الهيئة، مؤكدا استمرار دعم بلاده للقطاع الصحي في اليمن لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المرضى والنازحين في مأرب. بشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حميد فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع اتحاد الأطباء الألماني اليمني خلال فترة من 7 إلى 11 من يونيو الجارية. ويقدم في المخيم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة المسالك البولية والكلى وجراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني لاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات نوعية يحتاجها أبناء المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وأبناء المحافظات المجاورة. إذا مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج مأرب في أسبوع، نعود ونذكر بالعناوين. أيها السلطان الأرادة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحصيل الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الوكيل مفتاح يدشن مخيم طبي جراحي مجاني في هيئة مستشفى مأرب العامة. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا مهيبا في مأرب. ختم البرنامج في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء. نلتقي بكم اليوم وفي موضوع الامتحانات الثانوية التي بدأت فعليا في محافظة مأرب، حيث يخوض آلاف طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية هذا الاستحقاق التعليمي المهم الذي يمثل خطوة مفصلية في مسارهم الدراسي والمستقبلي. أعزائي المستمعين، نحو 7000 طالب وطالبة يتوزعون على 33 مركزا اختباريا في مدينة مأرب، في أجواء تسعى الجهات التربوية من خلالها إلى توفير التنظيم والهدوء اللازمين لضمان سير الامتحانات بصورة سليمة ومنضبطة. في هذه الحلقة نتابع معكم سير الامتحانات ونناقش أبرز الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة وأهمية الانضباط داخل المراكز الامتحانية، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه الطلاب ودور الأسرة والمجتمع والمعلمين في دعم الطلاب خلال هذه المرحلة. طبعا أعزائي المستمعين، سيكون معنا ضيوفنا عبر الاتصال على الهواء مباشرة، الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم بمكتب التربية، وكذلك الأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، وقد يكون معنا إحدى طلاب المشاركين في هذه الاختبارات. سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. فابقوا معنا مع هذا الفاصل.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين لنبدأ حلقة اليوم باستضافة على الهواء مباشرة طبعا عبر الاتصال. نستضيف الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم بمكتب التربية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله.
0: حياك الله في برنامج على الهواء من إذاعة مأرب.
1: حياكم الله. شكرا لكم.
0: حياك. في البداية أستاذ أحمد، كيف تقيمون مستوى التنظيم العام لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة هذا العام؟
1: والله كان عندنا التنظيم يعني بنعد له من قبل الفترة للأضحى، يعني تقريبا لنا شهر في الإعداد والتنظيم وترتيب المراكز الاختبارية وإعداد مواجهة الاختبارات ومتابعتها ورفع الكفوفات حق التقدم يعني من قبل فترة، والحمد لله يعني بدأنا الاختبارات يعني في تاريخ 7/6 والأمور ماشية يعني حسب ما يرام وحسب ما خططنا لها. تقريبا لدينا 6320 طالب وطالبة تقدموا الاختبارات الثانوية العامة لهذا العام المواد،

0: ومن ثم متابعة الوزارة في والرفع بالمراكز الاختبارية للوزارة 33 مركز، وكذلك تم متابعة الوزارة في إصدار أرقام الجلوس، حيث صدرت أرقام الجلوس تقريبا في تاريخ 2/6 من هذا العام، وتم توزيع إرسالها لنا من الوزارة، وتم توزيعها على المدارس التي كان فيها طلاب الثانوية العامة، وسلمت للطلاب. وكذلك قمنا بالإعداد والتحضير في تشكيل اللجنة الفرعية في المحافظة في رئاسة الأستاذ عبد العزيز الباكري، وعضوية كل الإدارات ذات العلاقة. كذلك يعني تواصلنا مع المديريات، في كل مديرية لجنة فرعية مختصة بالاختبارات تشرف على الاختبارات في المراكز الموجودة لديها.
1: جميل.
0: ونقلنا على الأسئلة من حضرموت إلى محافظة مأرب قبل الاختبارات بثلاثة أيام، وكل هذه الإجراءات التي تمت قبل الاختبارات، والحمد لله بدأ الاختبارات وكل شيء متوفر. كذلك متابعة المواجهة الخاصة بالاختبارات التي تم صرفها من الوزارة، يعني مبلغ بسيط جدا لا يساوي حتى 15% من المواجهة التي تم اعتمادها من السلطة المحلية من قبل اللواء سلطان الإرادة حفظه الله.
1: جميل جدا، أعمال كبيرة جدا. من جهة الرقابة والانضباط، كيف يتم التعامل مع المخالفات داخل المراكز الامتحانية وضمان الانضباط؟
0: طبعا الكل فاهم باللوائح والأنظمة الخاصة بالاختبارات، سواء حالات الغش الفردي أو الجماعي أو الحالة الشخصية أو أي فوضى أو شغب تحدث. لائحة الاختبارات التي تم إعدادها في تقريبا في العام 90 حددت كل الشروط والمعايير الخاصة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال حدثت أي أحداث في الامتحانات، وتم توجيه لرؤساء المراكز الاختبارية وكذلك رؤساء اللجان الفرعية في المديريات التي هي برئاسة مدير إدارة التربية والتعليم المدني اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمخالفات بحسب اللائحة الاختبارية أو اللائحة التنظيمية للاختبارات. وفعلا أي أحداث تحدث ولا شيء يحدث مع المراكز الاختبارية، طبعا يعني هنا يعني مؤهلين لإدارة الاختبارات سواء الذي تم اختيارهم من قبلنا أو من قبل المديريات، يعني معلمين أو مدراء مدارس مستوى المسؤولية وبهالمنتهى المسؤولية، ويتعاملوا مع طلاب. هناك طلاب يعني يكونوا في حالة توتر أثناء الاختبار، وهناك طلاب يعني لديهم بعض المشاكل ويتم حلها من قبلهم التواصل معنا، لأن هناك خط ساخن فاتحنا في مكتب التربية والتعليم في غرفة العمليات 24 ساعة منذ أن بدأنا الترتيب للاختبارات قبل أسبوع، وأي حاجة تحدث نعالجها بحسب الأنظمة والقوانين المحددة لذلك.
1: جميل جميل جدا. طيب، ما هي الجهود المبذولة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المراكز؟
0: طبعا هناك إشراف من مكتب التربية والتعليم وإشراف من وزارة التربية والتعليم، وكل يوم يعني ينزل إشراف إلى جميع إلى مركز اختباري من يتوزع المشرفين على المراكز الاختبارية. كذلك تم التشديد على الملاحظين عن طريق مدراء التربية والتعليم المديريات، في كل واحد يكون بدور حسم خاصة له ويمنع الغش ويمنع حالات الفوضى مهما كان، لأن أي غش أو أي حاجة دائما الطالب يحاول يغش بأي وسيلة لكي يجيب مجموع. يعني الطالب في هذه الحالة يقوم بمحاولات الغش، لكن هناك ملاحظين يقوموا بضبط عملية الغش أو تنبيه على الطلاب قبل توزيع الاختبار بأن أي حالة غش ولا حاجة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرمان الطالب من المادة ومن المواد أخرى. وبالتالي الطالب يعني إدارة إذا شاف هناك حجم من قبل من رئيس المركز الاختباري ومن قبل الملاحظين، الطالب ينضبط كما يجب أن يكون.
1: جميل، لأنه إحنا نلاحظ في معظم المناطق، ما نقولش عن مارب، مارب ما شاء الله انضباط جميل جدا، إنه في الطلاب ما همش مذاكرين ولا مهتمين، وقد يكونوا معهم أعمال غير الدراسة، طلاب يكونوا طوال العام هم مجتهدين ولديهم درجة رائعة، عندما يصلون إلى المراكز الاختبارية يكون هناك في ما يسمون الغش، وما يعطوش نفس ما أخذوا الآخرين.
0: لا بالنسبة أنا قلت لك الطالب يحاول يغش، لكن إحنا مذكرين على المدراء المراكز الاختبارية وعلى الملاحظين بضبط عملية الغش والعدالة في الملاحظة والضبط، ماشي يعني هناك مركز يعني قالت هو مركز يعني مشدود لا

0: يجب أن تكون هناك عدالة من قبلنا. نلاحظ يعني إحنا نتابع التقارير اليومية لرؤساء المراكز الاختبارية والمسؤولين، وأي حدث يحدث أو حاجة ننزل الإشراف مباشرة اليوم الثاني اليوم الاختبار الثاني من أجل ضبط هذا الأشياء التي تحدث في المركز ومن أجل ضبط كل ما يحدث.
1: جميل جدا، جهود كبيرة.
0: يعني الإشراف، يعني الإشراف إذا حدث شيء ولا علمنا بحاجة ولا رفعت لنا في تقرير أو عن طريق حتى مراكز التواصل الاجتماعي نقوم بالنزول إلى هذا المركز من قبل مشرفين من قبلنا ومشرفين من الوزارة. ويتم الالتزام بكل ما يلزم.
1: جميل جدا، حقيقة جهود كبيرة جدا. أستاذ أحمد، إيش رسالتك الأخيرة للطلاب الذي لا زالوا يختبروا والآباء الذي هم العمود الأكبر؟
0: أولياء الأمور يعني لهم الشكر والتقدير، يعني فنريد منهم أن يهيئوا الأجواء للطلاب. يعني في هذه الأيام إحنا في عصر التكنولوجيا، يجب أن يكون الطالب يعني يستغل وجود التكنولوجيا في أي سؤال ممكن يكتبه الطالب، يعني موجود في المناهج الدراسية ممكن يلقى حله في أقرب جهاز تلفون وأقرب جهاز كمبيوتر. فأريد من أولياء الأمور توجيه أبنائهم الطلاب نحو المذاكرة وأي حاجة الآن، ما نحتاج حتى لا مدرس، يعني معنا الذكاء الاصطناعي ومعنا مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يشتغل لها الطالب في حل معظم المشاكل وفي حل أي مشاكل معقدة بعدة طرق، وبالتالي الطالب سيستوعب كل ما يلزم وكل ما يجب أن يكون عليه. فعلى أولياء الأمور توجيه أبنائهم نحو المذاكرة ونحو متابعة كل جديد وتهيئة الأجواء لأبنائهم من أجل أن تمر الاختبارات بهدوء وبسلام.
1: صحيح صحيح أستاذ. الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم بمكتب التربية، شكرا لك على هذه الإضاءات المهمة في موضوعنا اليوم.
0: شكرا لكم،
1: تحياتي لك. إذن أعزائي المستمعين نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. طبعا انطلقت الامتحانات في محافظة مأرب الأسبوع الماضي كما توقع في يوم 17 من هذا الشهر من الشهر الماضي وسط اهتمام واسع ومتابعة كبيرة من الجهات التربوية وأولياء الأمور والطلاب باعتبارها محطة مفصلية في حياة آلاف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي تحدد إلى حد كبير مسارهم المستقبلي الأكاديمي والمهني. ويأتي هذا الاستحقاق التعليمي في وقت يشهد فيه القطاع التربوي في محافظة مأرب جهودا كبيرة لتنظيم العملية الامتحانية وضمان سيرها بالشكل الصحيح، حيث يتقدم هذا العام قرابة 7000 كما كلمنا الأستاذ أحمد طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة موزعين على 33 مركزا اختباريا في مختلف مديريات المحافظة. هذا العدد أعزائي المستمعين الكبير يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التربوية، وكذلك حجم التحدي في توفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة نتيجة الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الجهات المختصة أن الاستعدادات لهذه الامتحانات بدأت منذ وقت مبكر من خلال تجهيز القاعات الامتحانية واعتماد رؤساء المراكز وتوزيع المراقبين، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين سير الامتحانات بشكل طبيعي ومنظم. كما تم العمل على ضمان توزيع الطلاب بشكل مناسب داخل المراكز الامتحانية بما يحقق الانسيابية في الأداء ويمنع الازدحام أو أي خلل قد يؤثر على سير العملية الامتحانية. ولا يمكن أعزائنا المستمعين النظر إلى الامتحانات على أنها مجرد أوراق أسئلة وإجابات، بل هي مرحلة حاسمة تمثل خلاصة سنوات من الدراسة والعمل والجهد، وهي البوابة الأولى التي يعبر من خلالها الطالب نحو التعليم الجامعي وتحديد مستقبله. وفي محافظة مأرب يكتسب هذا الاستحقاق أهمية إضافية كونه يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها كثير من الطلاب، خصوصا أبناء الأسر النازحة الذين واصلوا تعليمهم رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، وكذلك أبناء هذه المحافظة الذين هم المستضيفين. وبين الطموح والقلق يعيش الطلاب هذه الأيام حالة من الترقب، بينما تعمل الجهات التربوية على ضمان أن تسير الامتحانات في أجواء منظمة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء أو تمييز. إن نجاح هذه المرحلة لا يقاس فقط بنسبة النجاح أو الرسوب، بل يقاس أيضا بمدى الانضباط والتنظيم وبقدرة المجتمع على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بكل تركيز وطمأنينة. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل سيكون معنا الأستاذ سيكون معنا الأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات في مكتب التربية والتعليم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم.
1: الله يبقيك.
0: طبعا أنت سمعت الحوار السابق بين الأستاذ أحمد العبادي في
1: نعم أنا الموضوع. سمعت مع ضيفك العزيز أحمد العبادي وتكلم عن مجموعة من النقاط.
0: حياك الله.
1: وإن شاء الله أنا وفي ما تبقى منه.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم. طبعا أستاذ إبراهيم، كيف تصفون الأجواء العامة داخل المراكز الامتحانية من حيث الهدوء والانضباط؟
1: يا عزيزي، بالنسبة للأجواء العامة للمراكز الاختبارية يسودها الهدوء، حتى أنك إذا مررت جوار مركز اختباري تظن أنه لا يوجد أحد يختبر داخل المركز.
0: جميل.
1: لا يوجد لا تجمهر، لا يوجد شباب أو من هذه الأشياء التي تحصل في بعض المحافظات الأخرى. محافظة مأرب الآن أصبحت نموذج افتدى به، خلافا عن المحافظات الأخرى التي كما نلاحظ في وسائل الإعلام وغيرها هناك مجموعة من المخالفات التي قد تكون على مرأة ومسمع من أولياء الأمور، وقد تكون أحيانا قد يحسبوها أنها مقننة لهم كالغاش وغيرها ويذهبون المراكز يتجمهرون ويثيرون شغب، وكأن الغش حق مكتسب لهم ضروري أن يقوموا فيه. لكن محافظة مأرب الآن أصبحت نموذج احتدى به ونموذج غير النماذج الموجودة في المحافظات الأخرى. فالمراكز الاختبارية سودها الهدوء كما قلت لك في البداية، إذا مررت من جوار أحد المراكز
0: نعم.
1: قد تقول أنه ما عابش أحد داخل هذه المدرسة أحد يختبر.
0: جميل. إحنا طبعا في
1: بما يسود من الهدوء والانتظام وغير من
0: جميل جدا. طبعا إحنا لاحظنا في محافظة يمنية في صنعاء وما حول صنعاء تم القتل في حول هذا التجمهر الذي يحصل حول القاعات والمراكز الامتحانية، لكن في مأرب كما وصفت أنت ما شاء الله الاختبارات والمراكز الامتحانية
1: طبعا الاختبارات كلها الاختبارات سواء في النقل أو في الثانوية، يعني هنا في مأرب شيء يختلف تماما. أنا من أبناء محافظة تعز وألاحظ محافظتي في تعز الوضع يختلف تماما على مارب.
0: جميل جدا.
1: الوضع في تعز أصبح التعليم وكأنه هناك طريقة ممنهجة لهدم التعليم في المحافظات الأخرى.
0: لكن في مارب تمام.
1: في مارب لا، في مارب يختلف الآن، العملية اعتكست. صحيح أنه كان في مارب زمان يقولون أنه مارب كذا، اللي يشتي معدل يطلع مارب علشان يحصل معدل عشان، لكن الآن لا، الآن هذا وجه ثاني لمحافظة مارب. محافظة مارب فيها التعليم مستمر ما انقطعش ولا في أي سنة من السنوات، ورواتب الموظفين تمشي على قدم وساق، يعني ما لا يوجد تلك الخلالات الموجودة في المحافظات الأخرى. محافظة مارب ما شاء الله عليها، يعني التعليم فيها ممتاز جدا.
0: جميل. أستاذ إبراهيم، ما طبيعة عمل اللجان الميدانية في متابعة سير الامتحانات بشكل يومي؟ هل هو بيكون اختبار يومي أو برسل يومين أو هكذا؟
1: بالنسبة لسير عملية الاختبارات، هناك جدول نزل من الوزارة تم تفصيله على يوم اختبار ويوم إجازة، يوم اختبار ويوم إجازة، إلا في بعض المواد مددوا 4 أيام تقريبا لمادة الفيزياء. الجدول موجود ومنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والكل يمكن أن يطلع عليه ويلاحظ الأشياء ذي. الجدول ما فيه من
0: المواد العلمية
1: والتواريخ، المواد العلمية والمواد العلمية. طبعا إحنا في مدينة مارب كلها مواد، يعني المدارس كلها علمية، ما لا يوجد مدرسة أدبية.
0: جميل جدا. يعني يختبروا في الأسبوع 3 مواد مثلا؟
1: بالنسبة شوف، أنا لو حدثتك عن الأسبوع الماضي فتم اختبار 3 مواد، القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية.
0: جميل.
1: من بداية من يوم الأحد وانتهاء بيوم الخميس، بمعنى أنه هناك فاصل يوم اختبار ويوم بدون اختبار.
0: جميل جدا. طيب أستاذ إبراهيم، ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء المتابعة داخل المراكز لما تنقلوا من مركز لآخر؟ أنتم كمهتمين بهذا الجانب، أنت كمختص في قسم الاختبارات، إيش الذي يواجهكم من صعوبات أثناء المتابعة داخل المراكز؟
1: شوف، أصبحت المتابعة بالوضع الحالي سهلة، لا توجد هناك صعوبات بما نسميها كصعوبات.
0: جميل.
1: المراكز الاختبارية يعني ما متقاربة، ما هيش بعيدة كثيرا، يعني حتى لو واحد تواصل فيها نطاق المديرية هنا تم تقسيم المراكز حسب القرب للطلاب، ولدينا تقريبا هنا ما يساوي 14 مركز اختباري موزعين على تقريبا عدد الطلاب فيهم يساوي 3973 طالب وطالبة تقريبا.
0: هذا في المدينة؟
1: هذا في أنا أخبرك على مستوى مديرية المدينة.
0: جميل.
1: فلو وقفنا على أحد المواد، مثلا لو آخر مادة تم الاختبار فيها اللغة العربية، كان هناك عدد الطلاب الإجمالي 3973 طالب، بينهم حضروا 3699 طالب وطالبة، من بينهم ذكور 1878 وإناث 1821 طالبة. تغيب عن الاختبار في مادة اللغة العربية من الذكور 166 طالب ومن الإناث 108 طالبة، بمعدل يعني بمجموع 274 طالب تغيب عن الاختبار.
0: هذا في جميع المواد أو في مادة واحدة؟
1: هذا أنا بسألك على مادة، آخر مادة اختبارية اختبار فيها الطلاب المادة اللغة العربية.
0: جميل جدا. طيب كيف يمكن للمجتمع المحلي المساهمة في إنجاح العملية الامتحانية، يعني المجتمع ككل؟
1: المجتمع هنا يا عزيزي كأنه مجتمع واعي، يعني ما لا توجد تلك الخلفيات التي كما تحدث عنها، حدث قتل في محافظات أخرى أو تجمهر أو غيره. هنا الوعي موجود عند أولياء الأمور، الوعي موجود عند الطلاب أنفسهم، عند مدراء المدارس، الوعي منتشر هنا. انتقل كما قلت لك في البداية، لو زرت أحد المراكز تظن أنه لا يوجد طالب يختبر داخل هذا المركز.
0: جميل. إحنا كنا نلاحظ سابقاً لما يكون في اختبار معنا في ثالث ثانوي، انا لا اكلمك عن قبل 10 سنوات،
1: هذا تمام، كان الواحد كان الواحد يشيل له معه 3-4 مرافقين.
0: ايوه،
1: يساعدوا
0: كذلك الاسره، كذلك لها الاسره لها دور تهيئ الجو للطالب في ابناء مجتهدين.
1: اكيد هنا الاسر هنا واعيه بالنسبه لل لا لا لا, لا, لا وجود لاولياء الامور او تجمهر او غيره داخل المراكز الاختباريه.
0: جميل جدا. إذن الأستاذ إبراهيم العبيدي، مختص قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: شكرا لكم ووفقكم الله جميعا.
0: شكرا لك نبوة برنامج على الهواء. أعزائي المستمعين نذهب بكم إلى فاصل قصير طبعا للتواصل معنا على الأرقام 775-113-333 أو 0630-400-600. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقة اليوم.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. تعد الأجواء المحيطة بالطالب أثناء فترة الامتحانات من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أدائه ونتيجته، فكلما كانت البيئة هادئة ومستقرة وخالية من التوتر والضغوط، كلما كان الطالب أكثر قدرة على التركيز واسترجاع المعلومات التي درسها خلال العام الدراسي. تعمل الجهات التربوية في مدينة مأرب على توفير أجواء امتحانية مناسبة داخل المراكز من خلال ضبط النظام داخل القاعات وتنظيم حركة الطلاب والمراقبين والحرص على تقليل أي عوامل قد تسبب التشويش أو القلق للطلاب أثناء أدائهم للاختبارات. كما أن توفير بيئة هادئة لا يقتصر فقط على داخل قاعة الامتحان، بل يمتد إلى محيط المراكز الامتحانية من خلال تقليل الضوضاء كما تحدث معنا الأستاذ إبراهيم العبيدي، ومنع أي مظاهر قد تؤثر على تركيز الطلاب، وهذه لا يوجد في مدينة مأرب، كما بما في ذلك تنظيم حركة الدخول والخروج وضبط الأجواء العامة المحيطة بالمركز. ومن ناحية أخرى لا تقل التهيئة النفسية أهمية عن التهيئة التنظيمية، فالكثير من الطلاب يعانون من القلق والتوتر قبل وأثناء الامتحانات، وهو أمر طبيعي جدا، لكنه يحتاج إلى إدارة صحيحة حتى لا يؤثر على الأداء. وهنا يأتي دور الأسرة بشكل أساسي، حيث تقع عليها مسؤولية كبيرة في دعم الطالب نفسيا ومعنويا من خلال توفير بيئة هادئة داخل المنزل، والابتعاد عن الضغط الزائد أو التوتر أو المقارنة بين الطلاب، وتشجيع الأبناء على الثقة بأنفسهم وبما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي. كما أن على الطالب نفسه أن يتعامل مع الامتحانات بهدوء، وأن يدرك أن التوتر الزائد لا يساعده بل قد يربكه ويؤثر على استحضار المعلومات. لذلك من المهم تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من الراحة وعدم السهر الطويل والتركيز على المراجعة الهادفة بدلا من القلق. وتشير التجارب التربوية إلى أن الطلاب الذين يدخلون قاعة الامتحان بهدوء وثقة يكون أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين يدخلون في حالة من التوتر أو الضغط النفسي حتى لو كان مستواهم الدراسي متقاربا. لذلك أعزائي المستمعين، فإن نجاح العملية التعليمية الامتحانية لا يعتمد فقط على إعداد الأسئلة وتجهيز القاعات، بل يمتد أيضا إلى خلق بيئة تفسيرية أو نفسية مستقرة تساعد الطالب على تقديم أفضل ما لديه في لحظة الامتحان. أعزائي المستمعين، سيكون معنا طالب من إحدى الطلاب الذين يمتحنون في هذا العام من مدينة مأرب، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من جديد. نستقبل الضيف الثالث الذي سيكون معنا طالب امتحان ثانوية الأخ إياد محسن. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: حياك الله إياد.
1: الله يحييك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف الاختبار؟
1: الاختبار يطيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب يا إياد، كيف يمكن إنه يكون عندك الاختبار سهل؟ إيش الذي تقوم به؟
1: الامتحان بالبداية دخلنا الامتحان بمزيج من القلق والأمل. فالمرحلة الثانوية تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، وهي البوابة التي يحدد من خلالها جزء كبير من مستقبله.
0: صح.
1: رغم التوتر الطبيعي الذي يسبق الامتحانات، حاولنا أن ندخله بكل ثقة وتوكل على الله. بعد فترة

0: طويلة من المذاكرة والاستعداد. أما بالنسبة لاستعدادي للامتحان فقد كنت أحرص على المراجعة اليومية وتنظيم الوقت قدر الإمكان. جميل. وحل النماذج والأسئلة السابقة والتركيز على الدروس المهمة. لكن الحقيقة أن الطالب اليمني لا يواجه الامتحان فقط بل يواجه أيضا ظروفا معيشية واقتصادية ونفسية صعبة تجعل طريق النجاح أكثر مشقة مما هو عليه في كثير من البلدان الأخرى.
1: صحيح صحيح. أنت كم قد اختبرت مواد للآن؟
0: 3 مواد: القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية.
1: جميل. كيف ترى مستوى الأسئلة في المواد التي امتحنت فيها حتى الآن؟ كيف هو؟ كانت سهلة أو صعبة؟
0: فيما يتعلق بالامتحان مثل القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية فقد كانت الأسئلة في مجملها من المنهج وتحتاج إلى فهم واستيعاب وتركيز جيد، والطالب الذي اجتهد طوال العام يقدر التعامل معها بإذن الله، وإن كانت بعض الأسئلة تحتاج إلى تركيز إضافي بسبب أهمية هذه المرحلة وحساسية الدرجات بالنسبة للطالب.
1: جميل جدا. طيب كيف تصيف الأجواء داخل قاعة الامتحان؟ لما تكون في قاعة الامتحان كيف تكون الأجواء حيث الهدوء والتركيز في مكيفات المراقبة غير هذا؟
0: الأجواء داخل القاعة الامتحانية أقدر أقول أنها من أكبر التحديات اللي يواجهها الطلاب هذا العام. فنحن نؤدي الامتحانات في أجواء صيفية شديدة الحرارة، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر مكيفات داخل القاعات، كما أن انقطاع الكهرباء يحدث أحيانا مما يزيد من معاناة الطالب ويؤثر على مستوى التركيز أثناء الامتحان، ونحن لا نذكر ذلك من باب الشكوى أو توجيه اللوم بل من باب نقل الواقع كما هو. فالجميع يعلم أن بلادنا مرت بسنوات طويلة من الحرب التي أثرت على الخدمات والبنية التحتية والإمكانات المتاحة وجعل التوفير أبسط الحاجات أمرا صعبا في بعض الأحيان.
1: جميل جدا. طبعا احنا نشوف في مارب نعمة حقيقة، لا أحد ينكر ذلك أنه نعمة كبيرة جدا في الكهرباء. طبعا الناس في عدن في حضرموت يعانوا، ما يتولى عندهم للست ساعات ودرجة الحرارة مرتفعة جدا عندهم، لكن في مارب عندنا تشتغل. لكن السبب أنا أشوف أنه السبب الحقيقي أنه ما فيش يعني مكيفات في القاعات الدراسية سواء كان في الدراسة أو في الاختبار. أنت قصدك هكذا أنه ما فيش أنكم تطالبوا بمكيفات يعني في القاعات سواء في الدراسة أو في الاختبار؟
0: نعم نعم، في لا يوجد لا مكيفات لا مراوح لا ولا شيء،
1: وهذا يشكل صعوبة كبيرة حقيقة على الطلاب بشكل كبير حقيقة.
0: نعم.
1: طيب إيش رسالتك لمن هم المسؤولون عن هذا؟ إيش تقول لهم؟ إيش تقول لهم يعني يعني أنت قدك آخر عام إن شاء الله ربي بيوفقك وتدرس جامعة، لما لذلك في طلاب آخرين في سواء كانوا أطفال أو شباب ما في الثانوية يحتاجوا هذا المكيف ولا المروحة، إيش تنصح من هم أصحاب الجهات المختصة بهذا؟
0: لوزارة التربية والتعليم وكل الجهات المعنية بالتعليم أن الطالب اليمني يمتلك طاقات كبيرة وطموحات واسعة. نعم. لكنه أيضا يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام والفرص. نأمل تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات الأساسية داخل المدارس والقاعات الامتحانية والاهتمام بالمعلم والطالب معا، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم.
1: جميل جدا. طيب ما هي رسالتك لزملائك الطلاب الذي ما زالوا في بقية المواد معك يختبروا؟
0: أقول أن الطالب اليمني ليس أقل قدرة أو ذكاء من أي طالب في أي دولة أخرى، لكنه يدرس ويجتهد في ظروف أكثر صعوبة، وبينما ينعمل كثير من الطلاب حول العالم ببيئات مستقرة وإمكانات متطورة يواصل الطالب اليمني طريقه متحديا الظروف وقلة الإمكانات متمسكا بحمله في بناء مستقبلي وخدمات الوطن.
1: جميل جدا. إذا الأخ إياد محسن طالب يختبر في الثانوي، شكرا لك على كل هذه المعلومات أخي إياد.
0: عفوا عفوا.
1: يعني شكرا. إذن أعزائي المستمعين نختم بالاتصال مع الأخ إياد، ونشكر من كانوا معنا الأستاذ أحمد العبادي مدير إدارة التعليم مكتب التربية، والأستاذ إبراهيم العبيدي مختص قسم الاختبارات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مارب، وكذلك الأخ إياد محسن طالب ثانوي يختبر هذه الأيام. ونشكركم أنتم على طيب المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة قادمة، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عشت يا عباد.

يا عباد.

0: عشت يا عباد عشت عشت عشت يا مشعر ساي يا مشعر ساي
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.